0: تحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أف أم.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثق الموازيني وحقك إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير.

نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر

وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.

وأعلم من الله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.
1: صباحكم بكل الخير وأهلا بكم مستمعين الأكارم في كل أرجاء الوطن أينما كنتم. هذا يومنا الجديد، بداية مشوارنا الإخباري وبداية برامجنا التي تبث على الهواء مباشرة من خلال راية FM وراية TV. في يوم جديد نتابع من غزة، الجوع يتفاقم والأمل يتضاءل مع كل لحظة انتظار في شمال قطاع غزة. ارتفاع عدد الأسيرات في داخل سجون الاحتلال إلى 89. اتفاق سلام قد يكون أفضل من انتصار عسكري، ترامب يعلن عن إمكانية الاتفاق مع إيران الأسبوع المقبل. وأخيرا نتابع آخر التطورات في لبنان بين المفاوضات والقصف الإسرائيلي. أهلا بكم في يوم جديد وإلى آخر أبرز المستجدات والتطورات الميدانية في قطاع غزة. سجلت وزارة الصحة في غزة خلال الساعات الأخيرة ارتقاء 199 شهيدا خلال الشهر أيار، مصنفة ذلك بأنه أعلى عدد من الشهداء يسجل منذ بداية العام الجاري. وأظهرت بيانات الوزارة أن النساء والأطفال وكبار السن شكلوا 30% من إجمالي الشهداء هذا، وبلغ عدد الأطفال الشهداء 19 طفلا أي 16%. وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر للعام الماضي 2025 إلى أكثر من 930 شهيدا، إضافة إلى ما يزيد عن 2800 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الانتشال إلى 780 حالة. كما وتواصل قوة الاحتلال منذ أكتوبر 2025 بعد توقيع اتفاقية الهدنة ووقف إطلاق النار ارتكاب خروق وانتهاكات جسيمة للهدنة يتخللها إطلاق نار وقصف وعمليات نسف للمنشآت المدنية، وتسببت بارتقاء شهداء وتسجيل إصابات. إنسانيا، شمال قطاع غزة يقف اليوم على حافة كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث تتفاقم أزمة الجوع مع استمرار النقص الحاد في الغذاء وتراجع قدرة السكان على تأمين احتياجاتهم الأساسية. هناك تحذيرات أممية متواصلة من تدهور الأوضاع الإنسانية، هناك مؤشرات مقلقة بشأن الأمن الغذائي وسوء أيضا التغذية في قطاع غزة. لمتابعة آخر التطورات الميدانية مباشرة ينضم إلينا من شمال قطاع غزة الزميل الصحفي في يحيى خضر. يحيى، أهلا بك معنا، يسعد صباحك.
2: أهلا بك يا حبيب، وصباح السادة المستمعين إن شاء الله العالمين.
1: تحياتي لك. يعني نتحدث حول تقارير الأمن الغذائي الدولية التي تتحدث عن استمرار مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي خاصة في غزة وشمال قطاع غزة. كيف يبدو هذا الواقع اليوم في الشمال؟
2: تماما، هذه المجاعة تعود الآن بصورة مختلفة وبواقع مختلف، بل كامل الأساليب التي استخدمها جيش الاحتلال من خلال عملية تقنين إدخال المساعدات التي لا تدخل أصلا إلى قطاع غزة، ومن خلال محاولة إغراق السوق المحلي ببعض من الرفاهيات، ببعض من المنتجات التي ليست هي أساسية وليس بحاجة للمواطن الفلسطيني لها. السوق يفتقر لأصناف عدة من الخضروات، إن وجدت هذه الأصناف تكون بأسعار مرتفعة جدا. أيضا يفتقر إلى الأصناف الأساسية من اللحوم والمجمدات، أو كذلك أيضا من اللحوم الحمراء الطازجة، لا يوجد أي صنف من هذه الأصناف. القطاع الصحي يجهل لكامل يعني المنظومة الدوائية، ليجهل كامل للمنظومة الأجهزة الإلكترونية الطبية الحديثة التي يمنع إدخالها إلى قطاع غزة. فبالتالي نتحدث عن واقع مرير، واقع صعب يعيش سكان القطاع في ظل هذا الصمت وفي ظل انشغال العالم بسلسلة من الملفات يعني العربية أو حتى الدولية. النقطة الأهم أيضا هذه، وهي مواصلة قوات الاحتلال حربها حرب الإبادة وتنفيذ الغارات الإسرائيلية بشكل مكثف والاستهداف بشكل كبير جدا. الليلة كانت ليلة ليلة صعبة وليلة قاسية على سكان المناطق الشرقية لمدينة غزة، وكذلك أيضا لشباب القطاع في مدينة خان يونس. كان هناك توغل واضح لقوات الاحتلال، كان هناك قصف مدفع وإطلاق نار من لقوات كارتر بشكل كبير جدا.
1: وما الذي ترصده يحيى ميدانيا اليوم عندما نتحدث بشأن طوابير الانتظار، وهنا أقصد انتظار المساعدات، كم يضطر فعلا المواطن اليوم الغزي للانتظار للحصول على الغذاء، للحصول على المساعدات التي هو أصلا يعني بأمس الحاجة إليها؟
2: هذه في شمال قطاع غزة، المواطن ينتظر قرابة 6 ساعات من أجل الحصول على ربطة الخبز، وفي نهاية المطاف ممكن أن لا يحصل على هذه الربطة وعلى هذه الرغيف الخبز، نظرا لأن الكمية قليلة جدا مقابل أن الحاجة كبيرة جدا. انسحاب بعض المنظمات الدولية كالمطبخ العالمي وخلاف هذه المنظمات التي تعمل على تقديم وجبات الطعام لأهلنا في شمال قطاع غزة، أو كما المناطق القطاع هي الآن تعمل بالحد الأدنى، تعمل في ظل إمكانات قليلة جدا، وقامت بتقليص عدد الوجبات أو عدد القدرة الإنتاجية إلى عدد قليل جدا لا يتجاوز 150,000 وجبة. إذا كنت تسمعي هذه في هذا اللحظة قصف مدفعي للمناطق الشمالية الغربية لشمال قطاع غزة، مناطق بيت لاهيا، قيام المدفعية الإسرائيلية بإطلاق قذائف تجاه التجمعات السكانية في تلك المناطق.
1: نعم، وكيف يعني انعكست هذه الأزمة الغذائية يحيى على الوضع الصحي خاصة في داخل المستشفيات والمراكز الطبية؟
2: تماما، هذه هناك حالات تسجل بحالات سوء التغذية داخل المرافق الصحية نتيجة هذه الأزمة الخانقة التي فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي، فبالتالي تنعكس على النساء الحوامل، تنعكس على أصحاب الأمراض المزمنة، كذلك تنعكس على الأطفال بشكل كبير جدا من خلال تأثير في عملية النمو المتكامل، أو حتى أيضا احتواء الجسم على الفيتامينات الأساسية. الشباب أيضا يعانون بفعل هذه المشاعة من خلال عدم توفر وجبات غذائية أساسية ورئيسية داخل السوق المحلي، فبالتالي يصبح الوضع أكثر كارثية، يصبح الوضع أكثر تعقيدا وأكثر خطورة على حياة المواطن الفلسطيني.
1: نعم، وما هي الرسالة التي يوجهها أخيرا أهالي شمال قطاع غزة اليوم للمجتمع الدولي، لكل المنظمات الإنسانية التي فعلا اليوم يعني سحبت ذراعها من داخل قطاع غزة؟
2: أنقذوا شمال قطاع غزة لأنه يجوع، أنقذوا شمال قطاع غزة لأنه لا يوجد مرافق صحية، أنقذوا شمال قطاع غزة لأنه مسيطر عليه من قبل قوات الاحتلال، افرضوا على الاحتلال معادلة وقف اطلاق النار التي وقع عليها بضمانة بعض الوسطاء. قوات الاحتلال هديل تتوغل في نسبة مساحة أكثر من 65% فقط في شمال قطاع غزة، هيك على المناطق الأخرى، هي تسيطر على المناطق الشرقية لجبالية، تسيطر على بيت حنون بأكملها، بيت لاهيا بأكملها، تبقى أحياء أساسية رئيسية في مقدمة هذه المناطق التي هي ليست متواجدة في قوات الاحتلال بشكل يومي، ترسل قنابل لقوات كابتر بشكل يومي، تنفذ فيها القوات الإسرائيلية أو حتى أيضا المدفعية الإسرائيلية. الأنغارة جديدة من المدفعية الإسرائيلية لهذه المناطق.
1: أمنياتنا دوما لكم بالسلامة، أعانكم الله، أشكرك جزيل الشكر الزميل الصحفي من شمال قطاع غزة يحيى خضر. وإلى ملف الأسرى في داخل سجون الاحتلال، في تطور يعكس تصاعد استهداف النساء الفلسطينيات، أعلن نادي الأسير الفلسطيني بالأمس ارتفاع عدد الأسيرات في داخل سجون الاحتلال إلى 89 أسيرة بعد اعتقال 4 فتيات خلال الساعات الماضية. وفق المعطيات المعلنة اليوم، تضم قائمة الأسيرات 3 طفلات، 3 حوامل، 19 معتقلة إدارية، إضافة إلى أسيرتين مصابتين بالسرطان. هناك تحذيرات متواصلة من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في داخل السجون. أذكر بأن ذلك يأتي في ظل اتهامات متكررة بمواصلة سياسات الاعتقال والتشجيع والإهمال الطبي والعزل بحق الأسيرات، وهذا ما نستمع عليه من أسرى محررين بتزامن مع تصاعد حملات الاعتقال بحق النساء الفلسطينيات، وذلك منذ بدء الحرب على قطاع غزة. للحديث أكثر مباشرة ينضم إلينا مدير نادي الأسير الأستاذ عبدالله صغيري. أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد صباحك.
3: صباح الخير لك ولجميع المتابعين، أهلا بكم.
1: تحياتي لك. ارتفع عدد الأسيرات في داخل سجون الاحتلال إلى 89 أسيرة، ما الذي يكشفه أستاذ عبدالله هذا الرقم عن سياسة الاحتلال وخاصة تجاه النساء الفلسطينيات خلال هذه المرحلة؟
3: يعني أولا هو استمرار لاستهداف الفتيات والنساء الفلسطينيات من قبل منظومة الاحتلال الإسرائيلي، والذي يعني يواصل حملات اعتقال واسعة ومكثفة تطار فتيات ونساء في كل مرحلة وفي كل فترة. وبالأمس كان هناك اعتقال لأربع طالبات جامعيات وخريجات من محافظة رام الله وبيت لحم، تم اعتقالهن فجر أمس. ارتفعت الأسيرات إلى 89 أسيرة فلسطينية احتجزات في معتقل الدامون في ظروف صعبة وقاهرة. ومن بين هؤلاء الأسيرات يعني هناك نساء حوامل، هناك قاصرات، هناك أسيرات يتم تحويلهم للاعتقال الإداري دون تهمة دون محاكمة. وبالمناسبة الاحتلال اعتقل أكثر من 800 امرأة وفتاة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، غالبية هؤلاء الفتيات والنساء يعتقلن دون تهمة ودون محاكمة، ويتم تلفيق الاتهامات لهن عبر التحريض المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الشبان والفتيات بسبب كتابة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الشعب الفلسطيني عبر هذه الحملات الواسعة والمكثفة التي تشكل يعني تهديد على حياة المواطنين الفلسطينيين. هذا من جهة. من جهة أخرى يعني الأوضاع كارثية داخل السجون، يعني أوضاع الأسيرات لا تقل خطورة عن أوضاع الأسرى من حيث الانتهاكات الجسيمة والحرمان من العلاج والتجويع والعزل والتعرية والتحرش وكل الأساليب التي لا تخطر على بال البشر. الاحتلال الإسرائيلي يستفرد بشكل مباشر في الحياة اليومية للأسرى والأسيرات، وينتهك الخصوصية والكرامة، ويمارس كل هذه الانتهاكات والجرائم في بمعزل تام عن كل القيم الإنسانية والأخلاقية، بل في تحدي كبير للمنظومة الحقوقية والقانون الدولية.
1: نعم أستاذ عبدالله، يعني كما تحدث بأن هناك أكثر من أو لربما 19 أسيرة معتقلة إداريا اليوم دون محاكمة، كيف ينعكس هذا الواقع على الأسيرات، على عائلات، وخاصة الناحية القانونية والناحية الإنسانية؟
3: يعني بالتأكيد يعني اعتقال الشبان يشكل يعني ضغوط نفسية واجتماعية، فما بالك باعتقال فتيات وطالبات جامعيات وأمهات ومريضات وقاصرات يعني من قبل هذا الاحتلال الذي لا يفرق بين الرجال والنساء والأطفال والفتيات في عمليات اعتقاله وفي انتهاكاته وفي احتجازه للأسرى والأسيرات في ظل تحول السجون إلى ساحة التعذيب الممنهج والمبرمج. وبالتالي لا شك أن عمليات الاعتقال التي تطال الفتيات بشكل خاص يعني تشكل يعني ضغوطات اجتماعية ونفسية على الأهالي وكذلك على الأسيرات أنفسهن، في الوقت الذي يعني يحرمنا من كل شيء. يعني أقل وأبسط الحقوق الإنسانية المتعلقة بزيارة الأسرى والأسيرات داخل السجون هي ممنوعة منذ أكثر من عامين ونصف. عدم السماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى والأسيرات كذلك مستمر حتى الآن بفعل يعني الاحتلال، وحتى العراقي والعقبات توضع أمام الطواقم القانونية.
1: نعم.
3: التي تعتبر المتنفس الوحيد لنقل الأخبار ومعرفة تفاصيل الاعتقال وظروف الأسرى، رغم أن الأهالي اليوم يعني يتخوفون كثيرا ويدركون أن الأوضاع مأساوية داخل السجون بسبب ما يشاهدونه على أجساد الأسرى الذين يخرجون من المعتقلات بأجساد نحيلة، منهم من أصيب بمرض الجرب الذي انتشر بشكل كبير بين صفوف المعتقلين، انخفاض كبير في الأوزان، عدم السماح بإدخال الملابس والأغطية، وبالتالي كل شيء اليوم معدوم داخل المعتقلات. لذلك هذا يشكل انعكاسات يعني سلبية على كل الناس. يعني الاحتلال يستفرد بالشعب الفلسطيني قتلا واعتقالا واحتجازا في ظروف صعبة وقاهرة، ويحرمهم حتى من أبسط الحقوق داخل هذه المعتقلات.
1: نعم، وكما ذكرت ونسلط الضوء أكثر على الأسيرات، وهن يعني من بين الأسيرات الحوامل وأيضا الطفلات والمريضات اليوم بالسرطان، هل هناك أي معلومات حول الأوضاع الصحية الإنسانية في داخل السجون؟
3: يعني أيضا هي أوضاع مأساوية. نتحدث اليوم عن أكثر من 4000 معتقل مصابون بأمراض مختلفة، وعلى رأسهم مرض الجرب، وكذلك الحال بالنسبة للأسيرات اللواتي لا تحترم الخصوصية بشكل مطلق. عندما نتحدث عن 3 نساء حوامل داخل السجون، بالتأكيد يعني هن بحاجة إلى رعاية، إلى متابعة طبية. هذا لا يحدث على الإطلاق داخل المعتقلات بشكل عام. يعني الاحتلال لا يقوم بتوفير أدنى مقومات الحياة الإنسانية والطبية للأسرى والأسيرات داخل المعتقلات، وهذا يشكل خطورة عليهن بشكل خاص. يعني الإنسان والمرأة خارج السجن تكون تحت الرقابة والمتابعة عندما تكون حامل من خلال طبيب مختص في الأمراض النسائية أو في القضايا المتعلقة بخصوصية المرأة. هذا لا يحدث داخل السجون على الإطلاق. اليوم لا يتم نقل الأسرى إلى المشافي إلا في حالات نادرة، عندما يكاد الأسير يفقد حياته، ربما يتم استدعاء إسعاف، وربما يفقد حياته قبل أن يصل إلى المستشفى. لذلك يعني هناك ارتفاع في أعداد الشهداء الأسرى. أكثر من 100 معتقل ارتقوا داخل السجون على مدار الفترة الماضية من الأسماء المعلومة لدينا، وهناك شهداء آخرين لم يتم الإعلان عنهم حتى الآن بسبب جرائم الإخفاء القسري التي يمارسها الاحتلال بحق أسرى قطاع غزة على وجه الخصوص.
1: نعم، وما مدى استجابة المؤسسات الدولية، المؤسسات الحقوقية اليوم لكل هذه الانتهاكات التي توثقونها اليوم بحق الأسرى والأسيرات؟
3: يعني هناك بعض المواقف المتقدمة التي ظهرت في الآونة الأخيرة تحديدا من الأمم المتحدة والمجلس حقوق الإنسان، عندما تم التقدم بتقارير مختلفة من قبل المكرر الخاص بالأمم المتحدة السيدة فرانشيسكا ألبانيز، والتي أشارت في تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان قبل نحو شهرين عن مستوى التعذيب الذي يرتقي لأن يكون شكل من أشكال الإبادة داخل سجون الاحتلال، وكذلك إدراج منظومة الاحتلال كمنظومة ترتكب العنف الجنسي بحق الشعب الفلسطيني وبحق الأسرى داخل السجون، وضعت على القائمة السوداء. ولكن كل هذا يأتي في سياق الإدانة والشجب والتوثيق دون أن يكون هناك بالفعل خطوات عملية على الأرض توفر حماية للأسرى داخل السجون ومحاكمة الاحتلال. لذلك نحن نتطلع حقيقة كمؤسسات وكجهات يعني حقوقية وقانونية إلى أن يكون بالفعل هناك خطوات عملية. لم تعد البيانات كافية، لم يعد الشجب كافي، بقدر ما أن الأسرى اليوم بحاجة إلى إنقاذهم من الذي مما يواجهونه داخل المعتقلات، وهذا لن يتم طالما أن هناك إفلات من العقاب واستمرار الاحتلال بالإفراد وتنكره وتنصله من كل القيم الإنسانية والحقوق والقوانين الدولية.
1: الفرج العاجل القريب لكل أسرانا وأسيراتنا في داخل سجون الاحتلال. أشكرك جزيل الشكر مدير نادي الأسير الأستاذ عبد الله صغاري. سياسيًا، في اليوم 96 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، الحرس الثوري الإيراني يؤكد تعرض برج الاتصالات لقصف أمريكي ويرد باستهداف قاعدة أمريكية ومقر الأسطول الخامس بالصواريخ والمسيرات. هناك أيضًا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران مستمرة، وبدوره قال وزير الخارجية الأمريكي إنه كان بإمكان إسرائيل ولبنان إبرام اتفاق سلام بدءًا من هذا اليوم لولا عقبة حزب الله حسب قوله. الخارجية الأمريكية تؤكد أن المفاوضات تتقدم باتجاه اتفاق شامل يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل. بدوره قال الجيش الإسرائيلي إن 8 جنود أصيبوا باستهداف مسيرات انقضاضية مفخخة في حديثين منفصلين جنوبي لبنان خلال الساعات الأخيرة. في هذا التطور اللافت على مسار التوتر بين واشنطن وطهران، أعلن رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع إيران قد يكون أفضل من انتصار عسكري، مرجحا إمكانية إنجاز تفاهم خلال الأسبوع المقبل لتمهيد وتمديد هذه الهدنة والتقدم نحو اتفاق أوسع. هذه التصريحات التي جاءت خلال الساعات الأخيرة في وقت تتواصل فيه المفاوضات والاتصالات غير المباشرة، وسط تباين واضح بين التفاؤل الأمريكي والحذر الإيراني بشأن فرص التوصل إلى اتفاق نهائي. للحديث أكثر عن دلالات هذه التطورات ينضم إلينا مباشرة البحث في قضايا الصراع والمحلل السياسي دكتور نزار نزل. أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد صباحك.
4: صباح الخير أستاذة هدي لك وللسادة.
1: صباح الخير دكتور نزار. يعني ترامب يتحدث عن اتفاق محتمل مع إيران وذلك خلال الأسبوع المقبل، برأيك إلى أي مدى تعكس هذه التصريحات تقدما حقيقيا في هذه المفاوضات، أم لربما هي جزء من الضغط السياسي وحتى الضغط الإعلامي؟
4: لا تعويل على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بكافة الملفات، يعني سواء كان ملف غزة أو ملف لبنان أو حتى الملف الإيراني. نقاط الالتقاء ما بين الطرفين بعيدة حتى هذه اللحظة، وكل ما نستمع إليه من تصريحات حول تقدم ملموس في المفاوضات الجارية بين الطرفين هي محض كذب وافتراء من قبل الرئيس الأمريكي. الإيرانيين أكثر صدقا في طبيعة تصريحاتهم فيما يتعلق بالملفات. صحيح أنهم لا يتحدثوا بكل تفاصيل ما يجري في إسلام أباد، ولكن الجو العام يوحي بأن هناك عدم اتفاق حتى هذه اللحظة أو حتى الاقتراب من نقاط يعني التقاء. وبالتالي الباكستانيين ذهبوا باتجاه حالة من الود ما بين الطرفين وليست حالة من الاتفاق ما بين الطرفين. بلغة أكثر بساطة، ملفات جدا معقدة، حاول الباكستاني ترحيل هذه الملفات كالملف النووي والملف الصاروخي وأدوات إيران الردعية ونفوذ إيران في المنطقة إلى ما بعد يعني إعلان وقف لإطلاق النار. ويبدو أن الأمريكي غير معني حتى هذه اللحظة، ولن ينجر للرغبة الإسرائيلية باستئناف القتال مرة أخرى، خاصة أن إيران كانت تخشى الحرب ببدايتها، ولكنها بعد أن خاضت الحرب في تفاصيلها مدة 39 يوم على ما يبدو يعني كانت قدرات إيران يعني قادرة على إلحاق الأذى بالمصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة عندما حولت الصراع من صراع عسكري محض إلى صراع يعني جغرافي وإغلاق مضيق هرمز والتهديد بإغلاق مضيق باب المندق، حولت الصراع إلى صراع طاقة وصراع نفط وصراع اقتصادي. وهذا ما مس يعني طبيعة تعاطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الملف الإيراني. كان يعتقد أن القوة العسكرية التي من خلالها يمكن أن يؤتي بالسلام والاستقرار قد تحقق له ما يسبو إليه، ولكن بعد أن قامت إيران بالسيطرة على مضيق هرمز و توجيه ضربات إلى أكثر من 11 دولة في أقل من 20 دقيقة يعني في بداية الحرب، هذا أذهل الجانب الأمريكي في طبيعة إيران وقدرات إيران على الاستهداف. وبالتالي أنا بتقديري أن حالة الود هي التي ستدوم خلال المرحلة القريبة القادمة، ولكن هذا لا يعني أن الحرب لن تعود. نتنياهو والطبقة الحاكمة في إسرائيل تحاول أن تجر الولايات المتحدة الأمريكية وتخرب أي اتفاق ممكن أن يحصل. ولاحظت قبل عدة أيام عندما يعني هدد نتنياهو باستهداف الضاحية الجنوبية في لبنان، كان يريد من خلال هذه التصريحات أن يخرب المفاوضات الجارية، مع قناعة الإسرائيليين بأن الأمريكان والإيرانيين لن يصلوا إلى نقاط التقاء. النقاط التي يعني نؤشر عليها باتجاه عدم التوقيع هي أكثر من النقاط التي نؤشر عليها باتجاه يعني الاتفاق الشامل. وبالتالي نحن أمام حالة من الود ممكن أن تستمر شهر شهرين أيام أسابيع، ولكن بالمجمل في نهاية المطاف المفاوضات لن تحقق للولايات المتحدة الأمريكية ما تريد، لسبب بسيط جدا، لأن الأمريكان يعتقدوا أن طاولة المفاوضات التي يتفاوض عليها الطرفين لا يمكن ولا بأي شكل من الأشكال أن تؤتي بالسلام إلا إذا كانت سلاح الجو يعمل وكانت المدفعية تعمل. لأن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على السلام بالقوة وليس السلام من خلال يعني التفاهم المطلق لاحتياجات المصالح القومية لكلا الطرفين.
1: نعم دكتور، يعني عندما يقول ترامب من هنا أن اتفاق السلام قد يكون اليوم أفضل من أي انتصار عسكري، هل يمكن اعتبار ذلك بأنه اعتراف لربما بأن الخيار العسكري لم يحقق جميع أهدافه السياسية برأيك؟
4: يعني ليس التعويل كثيرا على التصريح.
1: نعم إذن سنعود بعد قليل للدكتور نزار نزال للحديث حول هذه التصريحات التي أدلى بها ترامب خلال الساعات الأخيرة. عودة إليك دكتور.
4: حصار عسكري على الموانئ الإيرانية، هذا يدلل ويعطي إشارة بأنه فشل الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعتذر لهذا الخلل في الاتصال، سنعود أيضا مجددا الحديث حول هذا الملف، ونلاحظ حسب ما قال لنا قبل قليل دكتور نزار نزال البحث في قضايا الصراع بأن هناك فجوة ما بين هذه التصريحات الأمريكية المتفائلة وما بين المواقف الإيرانية الأكثر تحفظا، وأكد بأنه لا تعويل على تصريحات ترامب التي أدلى بها خلال الساعات الماضية، وقال نحن أمام حالة من الود التي ستدوم خلال هذه المرحلة القادمة، وهذا لا يعني أن الحرب لا يمكن أن تعود. تحذيرات جديدة من أنه إذا فشلت هذه المفاوضات خلال الأيام المقبلة، هناك تساؤلات وتحذيرات، هل ستعود هذه المنطقة إلى مربع التصعيد العسكري من جديد خلال الأيام الماضية خلال الأيام القادمة، وأيضا هل نحن أمام اتفاق تاريخي قد يعيد رسم توازنات هذه المنطقة أم أمام هذه الهدنة المؤقتة القابلة للانهيار؟ إذا عودة إليك مجددا دكتور نزار، أهلا بك مجددا. وكنا نتحدث حول تصريح تصريحات ترامب الأخيرة خلال الساعات الماضية بهذا التصريح الذي قال بأن اتفاق السلام قد يكون أفضل من أي انتصار عسكري.
5: بالتأكيد، يعني عندما يتحدث الرئيس الأمريكي هذا اعتراف ضمني بفشل العمل العسكري، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية كما قلنا في بداية هذه المداخلة هي تعتمد على استراتيجية الوصول إلى استقرار أو إلى سلام من خلال القوة العسكرية. وعندما نستمع إلى تصريحات، رغم أني لا أعول كثيرا على تصريحات الرئيس الأمريكي لأنها كلها متناقضة، ولكل وسيلة أعلام هو يعطي تصريح متناقض، لا بل حتى في الجملة الواحدة هو يحاول أن يعني يضع المشاهد أو المتابع أو النخب السياسية في حالة من عدم اليقين في طبيعة تعاطي الولايات المتحدة الأمريكية مع الملف الإيراني أو غير الملف الإيراني في المنطقة. وبالتالي تصريحات الرئيس الأمريكي توحي بأن الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى قناعة بأنها لن تستطيع أن تحسم الأمور عسكريا في ظل يعني دعم لا متناهي من قبل يعني الروس والصينيين. يعني ولقد لمس الرئيس الأمريكي هذا الدعم من خلال زيارته عندما قام بزيارة بكين قبل فترة، وكان يطمح بأن يكون حاملا الملف النفطي أو الملف الطاقة أو ملف يعني مقدرات إيران عندما يسقط النظام، ولكن ذهب باتجاه يعني حالة من الضغط من قبل الصينيين على الإيرانيين للوصول إلى اتفاق ما بين يعني الطرفين. ولكن فشلت زيارة الرئيس الأمريكي في يعني الحصول على أضواء خضراء للولايات المتحدة الأمريكية في طبيعة تعاطيها والضغط الأمريكي على الإيرانيين للقبول مما تريده الولايات المتحدة الأمريكية.
1: طب دكتور، يعني إذا فشلت هذه المفاوضات خلال الأيام القادمة، هل ستعود هذه المنطقة لمربع التصعيد العسكري من جديد؟
5: يعني الاستراتيجية الإسرائيلية والأمريكية هي الوصول إلى اتفاق بما يلبي الرغبة الإسرائيلية، بما يلبي الرغبة الأمريكية. وبالتالي الإيرانيين حتى هذه اللحظة متماسكين وغير قادرين سواء الإسرائيليين أو الأمريكان على تحقيق إنجاز من خلال القوة العسكرية، وبالتالي الاستراتيجية الإسرائيلية تقوم على ما لم يحقق بالقوة يحقق بمزيد يعني من القوة. وبالتالي أنا أعتقد أن حالة الود التي تريدها باكستان للطرفين أو للمنطقة أن تقول لن تدوم طويلا، وبالتالي يبدو لي أن الأمور عائدة مرة أخرى أو ستعود مرة أخرى إلى الحرب ما بين الطرفين، ما بين الأمريكان والإيرانيين وطبعا الإسرائيليين مع الجانب الأمريكي. حاول الرئيس الأمريكي أن يعني يحقق ائتلاف كبير جدا أو يشكل ائتلاف على شاكلة ما حصل عام 2003 ضد العراق من أجل يعني دمج القارة الأوروبية أو الناتو أو قوى أخرى في هذه الحرب، ولكن حتى هذه اللحظة لم يوفق الرئيس الأمريكي في حشد أكبر قدر ممكن من الدول من أجل التعاطي مع الملف الإيراني. نحن أمام يعني حالة من الاستقرار النسبي، ولكن لسنا ذاهبين باتجاه يعني اتفاق، نحن ذاهبين باتجاه تصعيد على ما يبدو، ولكن ليس الآن. يمكن أن يكون هناك اختبار لحالة الود التي تحدثنا عنها، ولكن هذا لن يدوم طويلا.
1: أشكرك جزيل الشكر الباحث في قضايا الصراع والمحلل السياسي الدكتور نزار نسال. أخيرا إلى لبنان، مع انطلاق جولة جديدة من هذه المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية وتركز أيضا مباحثات على تثبيت وقف إطلاق النار، انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، ملف سلاح حزب الله، إضافة لإعادة الإعمار، عودة النازحين. في المقابل أيضا تتواصل هذه الغارات الإسرائيلية على مناطق جنوب لبنان، حيث سجلت خلال الساعات الأخيرة ضربات أوقعت شهداء وجرحى وسط تحذيرات من انهيار هذه الهدنة، كما أعلنت الولايات المتحدة عن مقترحات لخفض هذا التصعيد. فيما أبدى حزب الله حسب مواقع لبنانية موافقة مبدئية على وقف متبادل للهجمات بشرط التزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية. التفاصيل مع زميل الصحفي حسن فقيه من لبنان.
6: في لبنان التطورات خلال الأيام الأخيرة ما زالت على حالة، حيث أن الغارات الإسرائيلية مستمرة على الأراضي والبلدات والقرى بجنوب لبنان تحديداً، إضافة للإنذارات وتهجير السكان الجنوبيين الموجودين بالقرى والبلدات الجنوبية. ما يحصل خلال اليومين الماضيين كان هناك تهديد بضرب الضاحية الجنوبية لبيروت، تحديدا صباح يوم أمس كان في تهديد بضرب الضاحية الجنوبية لبيروت، ولكن ما حدث وبعد تهديدات وتدخل إيراني بالموضوع تم يعني تأجيل الضرب حسب ما قال إعلام العدو الإسرائيلي. ولكن هيدا الشيء كان عم بيقول عنه العدو الإسرائيلي أنه رد على ضرب المقاومة من المستوطنات بشمال فلسطين المحتلة، وكأن يحق له أنه يضرب الجنوب ولا يحق للمقاومة ضرب المستوطنات بشمال فلسطين. أراد أن يثبت معادلة أنه عدم ضرب الضاحي مقابل عدم قصف المستوطنات بالشمال الفلسطيني، يعني بيبقى عم يضرب بالجنوب دون قصف الشمال، ولكن هذا الشيء ما قبلت فيه الدولة اللبنانية ولا حتى المقاومة. أما من ناحية الاعتداءات والغارات فهناك يوميا عشرات الغارات، في أيام عم بيكون هناك أكثر من 150 غارة، هناك أيام 100، هناك أيام 200 غارة على القرى والبلدات الجنوبية. بالأمس كان هناك استهداف بالقرب من مستشفى جبل عام، الأكبر مستشفيات صور، تدمرت المستشفى وتضررت بشكل كبير نتيجة الاستهداف الإسرائيلي الغاشم الذي حصل بالأمس. إضافة إلى ذلك هناك أعداد من الشهداء مرتفعة، نقارب حصيلة 3500 شهيد منذ الثاني من أذار، هذا المعلن عنه رسميا، عدا عن الشهداء الذين لم يعرف مصيرهم فقط والمجاهدون الموجودون في ساحات القتال في جنوبي لبنان. وعليه فإن هذه التطورات مستمرة، المقاومة تنفذ عمليات، تقوم باستهداف المستوطنات وتنفذ عمليات ضد جنود العدو الإسرائيلي المتواجدين داخل الأراضي اللبنانية وعبر محلقات الاف بي في أو عبر القذائف المدفعية وغيرها. وبالتالي فإن وتيرة الجبهة ما زالت مرتفعة في جنوبي لبنان عن طريق الغارات اليومية وأيضا ردود المقاومة، مع انتظار أي حل سياسي قد يصدر إما عن التفاوضات الأمريكية الإيرانية أو عن التفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي شرعت بها الدولة. وبانتظار ذلك تبقى وتيرة الحرب مستمرة ومرتفعة في جنوب لبنان.
1: بهذا مستمعينا ومشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة من يوم جديد. شكرا لزملاء سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، من لكم أطيب التحيات من الإعداد والتقديم هدي أبو زينة. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
0: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين. من بنك فلسطين استخدموا بطاقات إيزي لايف وقسطوا مشترياتكم من 3 أشهر وحتى 3 سنوات بدون فوائد ولا عمولات. تختلف الأقساط حسب كل قطاع، خاضع للشروط والأحكام. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
7: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
8: أسعد الله صباحكم بكل الخير، وأهلا بكم مستمعي رايا أف أم إلى جولة جديدة بعناوين الأخبار. ملخصات سريعة نحاول أن نعطيكم فرصة للتعرف عليها لتلخيص الساعات 24 الفائتة. أينما تواجدتم الآن مرحبا وأهلا بكم. لمستمعين على الطرقات نتمنى لكم طريق السلامة، لمستمعينا في أماكن العمل أو إن كنتم في المنازل هذا أوراق الصحافة. يأتيكم برنامجنا برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، أكبر وأوسع شبكة مصرفية إسلامية تقدم خدماتها البنكية المتطورة والحديثة في فلسطين. اليوم الأربعاء الثالث من حزيران لعام 2026، كيف كان شكل وأخبار وتطورات الساعات 24 الفائتة؟ ما الذي كتبته الصحافة العالمية وما الذي اهتمت به؟ ألخصه وإياكم في هذا اللقاء. ارتفاع عدد الأسيرات في سجون الاحتلال مجددا إلى 89، غالبيتهن يقبعن في سجن الدامون، إذ يتعرضن لظروف اعتقال قاسية للغاية تشمل التجويع والجرائم الطبية والعزل والاعتداءات والتفتيش المهين والاكتظاظ الشديد داخل الزنازين، حيث تضطر بعض الأسيرات إلى النوم على الأرض كما جاء في بيان لنادي الأسير أمس. سلطات الاحتلال تصدر أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دنم من أراضي المواطنين في منطقة جبل الفريديس الواقعة على أراضي عرب التعامري شرق بيت لحم تحت مسمى الاستملاك لأغراض عامة وتطوير موقع أثري. وفي طوباس الاحتلال يصدر أمرا آخر بالاستيلاء على 42 دنما من أراضي قرية تياسير لأغراض عسكرية. حكومة تل أبيب تصادق أمس على تخصيص نحو 354 مليون دولار بين هذا العام وحتى عام 2029 لتنفيذ ما يعرف بقانون النخبة الذي يتيح إنشاء محاكم عسكرية للأسرى الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر عملية طوفان الأقصى. حركة حماس تكذب ادعاءات مجلس السلام عن أن الحركة لا تريد تسليم الحكم في غزة، واعتبرت أنه تضليل يوفر غطاء لإسرائيل لتستمر في عدوانها. الناطق باسم الحركة حازم قاسم جدد التأكيد على جاهزية حماس التامة لتسليم مجالات الحكم كافة بما فيها الأمن للجنة الوطنية، لكنه شدد على أن المعيق الأساسي لعمل هذه اللجنة هو الاحتلال وممثل ما يسمى بمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف الذي يعقد القضايا من خلال ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق ألا وهي سلاح المقاومة، بخلاف الرؤية التي وضعها دونالد ترامب لهذا المجلس. أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام دعا الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار للوقوف مع غزة، مشددا على أن إسرائيل أساءت التقدير مجددا وستدفع الفاتورة كاملة. صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية أفادت بدورها بأن قيادات في جيش الاحتلال تنصح بشن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة لنزع سلاح حركة حماس والمقاومة. خطط العمل التي يقدمها هؤلاء ويضغطون لتنفيذها تزعم القدرة على تفكيك قدرة حركة حماس في غضون 6 إلى 10 أسابيع. ومع تصاعد الجريمة داخل المجتمع الفلسطيني في داخل الخط الأخضر، الكشف عن تحول 8 من رؤساء السلطات المحلية إلى أهداف مباشرة للتهديد ومحاولات الاغتيال في المشهد الذي يعكس انتقال منظمات الإجرام من استهداف الأفراد والممتلكات إلى تقويض المؤسسات العربية. طبعا الباحثة الاجتماعية همة الزعبي أكدت أن الجريمة المتفشية في داخل الخط الأخضر تنطوي على تهديد استراتيجي، وأنه لم يعد ممكنا مناقشتها وتحديدا في السياقات الاستعمارية بمعزل عن تاريخ طويل من السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في داخل الخط الأخضر تحديدا وعمليات الإفقار ونزع الملكية. وفي دراسة نشرتها مؤسسة الدراسات الفلسطينية تقترح زعبي وهي من الناصرة ومقيمة في برلين أن مواجهة الجريمة المنظمة لا يمكن أن تقوم على الاحتجاج وعلى سياسة القطرية بمعزل عن المجتمع الفلسطيني، ودعت إلى إعادة بناء النسيج الاجتماعي وتعزيز الثقة وتطوير التنسيق المستمر بين التنظيمات المحلية في داخل الخط الأخضر. ارتفاع مبيعات الأسلحة الإسرائيلية من نحو 15 مليار دولار في عام 2024 إلى نحو 19 مليارا في العام 2025، وبذلك تتضاعف مبيعات الأسلحة في السنوات الخمس الأخيرة وترتفع 4 مرات في السنوات العشر الأخيرة حسب وزارة جيش الاحتلال.

الصحية داخل لبنان في الأشهر الثلاثة الفائتة. في أوراق الصحافة من الملفات الدولية، وكالة أنباء فارس الإيرانية تؤكد أن تبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران للتفاهم بشأن اتفاق ينهي الحرب متوقفة قبل بضعة أيام. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو شدد على أن إيران ما زالت تمتلك عددا كبيرا من الطائرات المسيرة، وأكد أن واشنطن منخرطة حاليا في مفاوضات معها، لكنه اعترف بأن المفاوضات مع إيران لا تشبه المفاوضات مع أي دولة أخرى في العالم. وزير خارجية تركيا هاكان فيدان قال إن أنقرة تساعد في المفاوضات المشتركة، معتبرا أن تصعيد إسرائيل في لبنان يشكل خطرا جسيما قد يقوض كل المحادثات. صحيفة واشنطن بوست تفيد بأن مسؤولين عسكريين أمريكيين في عدة قارات حول العالم رفعوا من مستوى الحماية تحسبا لعودة الحرب. وول ستريت جورنال الأمريكية تكشف عن أن واشنطن تضغط على سلطنة عمان المحايدة كي تختار طرفا في المواجهة وتقطع علاقاتها مع إيران. تقرير الصحيفة قال إن عمان سارعت مع بداية الحرب لإنشاء قناة سرية مع إيران، والتي ساعدت دول الخليج على إعادة فتح ممرات الطيران، وهو إنجاز دبلوماسي تحقق بفضل حيادها القائم في هذه الحرب. لكن هذا الموقف المحايد يؤتي بنتائج عكسية، إذ تفسر أمريكا نهج عمان تجاه طهران على أنه عدائي تجاهها. مسؤولون أمريكيون وعرب أكدوا أن البيت الأبيض هدد بفرض عقوبات على عمان، بل وحتى هددوا بقصفها بعد أن خلص تقييم استخباراتي أمريكي جديد إلى أن مسقط كانت تخطط للانضمام إلى إيران في فرض رسوم جمركية أو رسوم مالية على السفن في مضيق هرمز. وكالة رويترز تكشف عن أن الحرب على إيران منحت سوريا مكاسب اقتصادية غير متوقعة، بعد أن دفعت المخاوف الأمنية شركات طيران إقليمية ودولية إلى تغيير مسارات رحلاتها والمرور عبر المجال الجوي السوري، في تحول يعكس إعادة دمج البلاد تدريجيا في حركة الطيران الإقليمية بعد سنوات من العزلة والاضطرابات العديدة. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقرأ منها، حيث قالت إن الهجوم الإسرائيلي على لبنان الذي بدأ بآمال كبيرة لدى تل أبيب تحول إلى نوع من المأزق، حيث يبدو حزب الله أكثر قدرة مما كان عليه عند بدء هذه المواجهة. وتشير الصحيفة إلى أن الاستراتيجية الإسرائيلية كانت تتمثل في الاستيلاء على أراض أكثر في لبنان كمنطقة عازلة ودفع حزب الله إلى الخلف، لكن إسرائيل لم تكن مستعدة لاستخدام الحزب الواسع النطاق للطائرات المسيرة المتفجرة بالألياف البصرية الضوئية والتي تمتد لأميال وهي غير قابلة للتشويش الإلكتروني. صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية نقلت عن أن جيش الاحتلال فتح تحقيقا جديدا في كيفية نجاح مسيرات حزب الله في الوصول لقواته في ساعات الليل، كما لجأ إلى تقليص عدد الآليات الثقيلة في لبنان بعد أن تحولت لأهداف سهلة لمسيرات الحزب. أما صحيفة معريف فأكدت وجود مخاوف إسرائيلية حقيقية من أن تحمل مسيرات حزب الله بقذائف RPG. بدوره هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود باراك الحكومة الحالية وخاصة رئيسها بنيامين نتنياهو على خلفية حربه على لبنان، وقال في مقابلة إذاعية إن الحكومة الإسرائيلية تخدع جمهورها ونتنياهو يحصل جثث. وشكك أولمرت بالبيانات الإسرائيلية حول عدد مقاتلي حزب الله الذين تم استهدافهم، كما شكك في تصريحات نتنياهو التي قال فيها إن إسرائيل تضرب حزب الله بقوة وأنها أبعدت الحزب عشرات السنين إلى الوراء، ووصف كل ذلك بالوهم. بعد مرور أكثر من 3 أشهر على اغتيال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، بلدية طهران تقرر إقامة الجنازة منتصف الشهر الجاري. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تنبه من احتمالية حدوث ظاهرة إلنينيو بين هذا الشهر وآب القادم، وقد يصل ذلك إلى نحو 80%، ما قد يفاقم خطر الظواهر المناخية المتطرفة في

الفترة المقبلة من أنماط درجات الحرارة وهطول الأمطار على مستوى العالم. وتتميز ظاهرة النينيو بارتفاع درجات حرارة سطح المياه في المحيط الهادئ، وتحدث عادة كل سنتين إلى 7 وتستمر من 9 إلى 12 شهرا. واصل معكم في أوراق الصحافة.

0: الكاتب الأمريكي الشهير وهو يهودي توماس فريدمان يرى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخفق في أداء الدور التقليدي للقائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية، وقال فريدمان إن ترامب يتصرف بصورة أقرب إلى قائد سارق منه إلى قائد أعلى. وأكد فريدمان في صحيفة نيويورك تايمز في مقال خاص أنه بينما تخوض الولايات المتحدة حربا على إيران وتنشر عشرات الآلاف من الجنود في الشرق الأوسط، فإن المهمة الأولى لأي رئيس في مثل هذه الظروف هي الحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية، وهو عكس ما يفعله ترامب. وخصص فريدمان جزءا كبيرا من مقاله لانتقاد مشروع الصندوق الذي سعت إدارة ترامب لإنشائه بقيمة تقارب ملياري دولار لتعويض الأشخاص. تقول الإدارة الأمريكية إنهم تعرضوا لما تسميه التسييس القضائي في عهد الإدارة السابقة لجو بايدن. ويضيف الكاتب أن المشروع كان سيؤدي عمليا لمكافأة موالين لترامب بمن فيهم أشخاص ارتبطت أسماءهم بأحداث اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني من عام 2021. بدورها قالت إلهان عمر إن أمريكا لم تعرف رئيسا أمريكيا للبلاد أكثر فسادا ووقاحة من ترامب. نشير إلى أن إلهان عمر هي نائبة ديمقراطية عن ولاية مينيسوتا. جماعة الحوثي بدورها توعدت إسرائيل برد كبير وشامل في حال استمرار تصعيدها وهجومها على لبنان. البحرين تحث السكان على التوجه لأقرب مكان آمن بعد إطلاق صافرات الإنذار في الساعات الماضية. البنتاغون يعين مدانا باقتحام الكونغرس في منصب لمكافحة الإرهاب. انتقادات واسعة لتعيين بيل بولتي قائما بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اكتفي بهذا القدر، وقد وصلنا بهذا لختام برنامجنا من أوراق الصحافة. إطلالتنا انتهت، لكن برامجنا ووقفاتنا الإخبارية مستمرة على مدار الساعة. هذا أثيرنا بالإضافة إلى موقعنا الإلكتروني raya.bs ومنصاتنا الرقمية، تابعوها على مدار الساعة لتعرفوا أكثر. إذا رغبتم بمعرفة أي جديد عن البنك الإسلامي الفلسطيني فما عليكم سوى زيارة أحد الفروع 43 المنتشرة في الوطن أو زيارة الموقع الإلكتروني أو صفحته على فيسبوك عن قرب وبدون تحرك من مكانك. أعرف أكثر. تحياتي، كنت معكم في الإعداد والتقديم نجوى الحمدان، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
6: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
0: قالت رئاسة الوزراء العراقية إن 85% من صادرات النفط العراقية تمر عبر مضيق هرمز، واعتبرت أن بغداد هي من أكبر المتضررين جراء الحرب الجارية في المنطقة. ويتمتع العراق بعلاقات وثيقة مع صندوق النقد الدولي، إذ عقد منذ عام 2003 أكثر من 5 اتفاقيات، إذ أن للصندوق دورا كبيرا في دعم اقتصاد العراق في السنوات 23 الأخيرة، لا سيما وأن البلاد الآن تعد من أكبر من تضرروا من الحرب الإقليمية. غيرت التوترات الإقليمية الأخيرة من سلوك المسافرين في المنطقة العربية، وتحديدا قطر والمغرب، الكويت وسوريا ولبنان والأردن والجزائر، إذ تتشابه الشكاوى من ارتفاع أسعار التذاكر وتراجع الرحلات المباشرة وارتفاع كلفة الإقامة في الوجهات السياحية المختلفة، بينما تحاول شركات السياحة والفنادق في بعض الدول العربية التكيف مع موسم يوصف بأنه استثنائي بسبب الحرب في المنطقة والتقلبات الاقتصادية العالمية.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: أهلا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. سلطات الاحتلال تصدر أمرين عسكريين لمصادرة 300 دونم من أراضي عرب التعامرة شرق بيت لحم و42 دونما من أراضي قرية التياسير شرق طوباس. حكومة الاحتلال تخصص نحو 354 مليون دولار حتى عام 2029 لتنفيذ ما يعرف بقانون النخبة الذي سيسمح بإنشاء محاكم عسكرية لمحاكمة أسرى شاركوا في هجوم 7 أكتوبر. حركة حماس تكذب ادعاءات مجلس السلام وتؤكد أنها مستعدة لتسليم الحكم في غزة للجنة الوطنية وتربط ملف سلاح المقاومة بالحل النهائي. صحيفة يدعى تحرنات العبرية تفيد بأن قيادات في جيش الاحتلال تنصح بشن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة لنزع سلاح حركة حماس والمقاومة. ارتفاع مبيعات الأسلحة الإسرائيلية من نحو 15 مليار دولار في عام 2024 لأكثر من 19 مليارا خلال العام الماضي. الصحة العالمية توثق 190 هجوما إسرائيليا استهدف الخدمات الصحية داخل لبنان في الأشهر الثلاثة الماضية. إيران تؤكد أن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة توقف قبل بضعة أيام، وواشنطن تشدد على أن إيران ما تزال تمتلك عددا كبيرا من الطائرات المسيرة. صحيفة واشنطن بوست تفيد بأن مسؤولين عسكريين أمريكيين في العالم رفعوا مستوى الحماية تحسبا لعودة الحرب. صحيفة وول ستريت جورنال تكشف عن أن الولايات المتحدة تضغط وتهدد سلطنة عمان المحايدة لكي تختار الوقوف إلى جانب واشنطن وتقطع علاقاتها مع إيران. جيش الاحتلال يفتح تحقيقا جديدا في نجاح مسيرات حزب الله في الوصول لقواته في ساعات الليل، وصحيفة معرف العبرية تؤكد المخاوف الإسرائيلية من أن تحمل هذه المسيرات قذائف RPG. بعد مرور أكثر من 3 أشهر على اغتيال المرشد الأعلى السابق لإيران علي خامنئي، بلدية العاصمة طهران تقرر إقامة جنازته منتصف الشهر الجاري. أخيرا، المنظمة الدولية للأرصاد الجوية تنبه من احتمالية حدوث ظاهرة النينيو هذا الصيف، والتي تصل نسبتها 80%، ما قد يفاقم خطر الظواهر المناخية المتطرفة في الفترة المقبلة من العام. هذا الموجز انتهى. قرأته نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد على مدار الساعات المقبلة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.

0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

صباح الخير. واليوم الأربعاء 3 حزيران وحلقة جديدة مع الناس. ومع الناس ومعكم دائما برعاية جوال. ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. بمعيتكم نصب على الزملاء سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام. والزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. صباحك يا فادي. والزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش.

والرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرى الحرية. والله يصبحكم بالخير يا أهل الخير. صباح الخير وين ما كنتوا، في طريقكم إلى أشغالكم وأعمالكم أو في بيوتكم. صباح الخير للناس اللي وصلت الشغل. صباح الخير للناس اللي ما عندها شغل. صباح الخير للناس اللي علقت مبارح على الحواجز وخصوصا في محافظتي رام الله والبيرة. مبارح مساء كان في حالة إغلاق للحواجز على مداخل ومخارج محافظتي رام الله والبيرة. ساعات والناس مبارح علقة على حاجز جبع تحديدا، وطبعا ما يتبع حاجز جبع من قلنديا وكفر عقب. قرى غرب رام الله مبارح أكثر من 4 ساعات والناس في حالة وقوف تام. وطبعا حاجز عطارة وعين سينية كان الله بالعون. وصباح الخير لمزارعينا أصحاب السلة الغذائية حماة الأرض وأصحاب الغذاء الاستراتيجي. صباح الخير للمزارع اللي كان بكرة الموسم بعدلها، نام وصحي لك صحارة الخيار بشكلين كان الله بالعون. للفقوس ودير بلوط، عاصمة الفقوس دير بلوط، كساد في الأسواق وضعف في التسويق، الموسم قصير والمخاطر كبيرة وكان الله بالعون. بلشنا موسم المخيمات الصيفية. بعرفش كداش بتتذكروا لما كان عندنا اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية، أيام ما كان عندنا كمان وزارة الشباب والرياضة، كان أيامها الطفل يدفع 30 شيكل ويأخذ طقية وبلوزة كمان. اليوم بالكم قديش أسعار اشتراكات المخيمات الصيفية؟ 500, 800, 1000, 1400. هي بتوقفش على هيك، بالحكا رحلات مواصلات وأكل ومصاريف. يعني إذا عندك طفل بدك تحطه في مكان لأنه ما في مدارس، وإذا كان الأب والأم موظفين بدك 2000 شيكل للولد. على كل سلام، بس تتفرجوا على البرنامج بتاع المخيمات بتحسوا بده يطلع أينشتاين الولد. على التطبيق حدث ولا حرج، والله الرحمة يا عالم. الناس في ضائقة، فيش أشغال، فيش مصاري، الوضع الاقتصادي سيء، الناس مش عارفة تدبر حالها إلا إذا المخيمات الصيفية لناس وناس. والله في بعض الأشياء اللي بتصير في البلد والله بتخششنا في الحيط كان الله بالعون. وإذا عندكم أي أخبار عن المخيمات الصيفية احكوا لنا وإحنا معكم حتى 9. ونذكر بأرقام البرنامج على 0-2-2-4-2-1-2-2-2 أو 3.
أيضا رسائلكم عبر تطبيق واتساب على 00970 592 4222.

0: وصباح الخير لكل متابعينا وعلى كل منصاتنا وعلى فيسبوك. نبلش في دياب جمجوم، يسعد صباحك يا دياب، وتحياتنا لأهلنا في القدس. عزام عبدو، تحياتنا، صباح الخير لطول الكرم. رائد عودة، يسعد صباحك يا رائد. محمود النشيط، يسعد صباحك يا رب، وتقبل الله طاعتكم، الحمد لله على سلامتك من الحج، وإن شاء الله يا ربي مقبولة.
1: بعيون الأطفال بالمحوش بالمدى.
0: ونايف ميزي، أبو سفيان، يسعد صباحك، تحياتنا لأهلنا في إذنا. حبيب، يسعد صباحك يا حبيب.
1: بالحكي بعد من قال بسمع صوتك.
0: وأيضا على واتساب رسائلكم، أمير زيدان، يسعد صباحك يا رب، وسائد خراز، تحياتنا لأهلنا في نابلس. وفي موضوع أسعار الموسم الزراعي هذا العام، انهيار الأسعار يهدد الموسم الزراعي، والمزارع دائما يدفع الثمن. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الخط الهاتفي السيد عبد الناصر رجب، رئيس جمعية كفر اللبد التعاونية الزراعية. أستاذ عبد الناصر، صباح الخير.
2: صباح الورد والفل والياسمين.
0: الله يسعد صباحك وصباح أهلنا في كفر اللبد. ويعني دائما الموسم الزراعي احنا بنكون حاطين ايدنا على قلبنا في موضوع الاسعار. الموسم بيكون واقف على سعر المنتج، وللاسف كثير مرات بنشوف الاسعار تهبط لمستويات غير معقوله صراحه. وطبعا المزارع من يدفع الثمن اولا واخرا. لو تطعنا في سوره الاسعار للمنتجات الزراعيه وما الذي يحدث.
2: صباح الخير لك أخ سلام، ولجميع المستمعين والمزارعين في الوطن، ولمؤسساتنا الحكومية وعلى رأسهم وزارة الزراعة والاتحادات والجمعيات الزراعية والاستهلاكية في الوطن. احنا كمزارعين بشكل عام نعتمد زي ما انت تفضلت على القطاع الزراعي، وللأسف بنزرع نتعب بنشكى وقت الجني بروح تعبنا على الفاضي. يعني اليوم لما صندوق الخيار مش قاعد بنباع، طب نعم. وين أجار العامل؟ وين حق
0: البنك؟ يعني في تكدس في البضاعة موجودة مش عمالها بتنباع.
2: ما فيش سوق، فيش سوق.
0: نعم.
2: فيش سوق. طب يعني من ندبر حالنا، شو نعمل؟
0: هذا سؤال مهم، شو نعمل؟ يعني أنا بتوقع كمان في كجمعيات زراعية وجمعيات تعاونية وبالتعاون مع المؤسسات التي تعمل في مجال الزراعة ووزارة الزراعة، ما فيش خطة وطنية مثلا للتسويق على سبيل المثال، يعني حتى الخيار تحديدا، يعني هل في مجال للتسويق لبعض الشركات اللي بتنتج مثلا المخللات على سبيل المثال، أو تسويقها في بعض المناطق الأخرى، يعني في الضفة الغربية، يعني في مناطق أكيد بحاجة.
2: عفوا اخوي سلام، يعني كل الضفه الغربيه اليوم صارت تعتمد على الزراعه، خاصه بعد 7 اكتوبر.
0: نعم.
2: كثر يعني القطاع الزراعي تطور، كثر البيوت البلاستيكيه. نعم. كثر المزارعين لانه ما فيش عمل في الداخل، فيش عمل عندنا حتى هون في الضفه.
0: نعم.
2: فكله صار يتجه شو مشان يرمك حاله، يثبت حاله، يعيش. بقول لك بدي اعمل لي بيت بلاستيكي، بعيش بستر حالي فيه، بصرف على حالي وعلى أولادي. في عندنا السوق الإسرائيلي المستهلك الأكبر، وخاصة لما تنتج خيار، يعني الطرف الآخر أو الجانب الإسرائيلي بحط تعقيدات وبتهم اتهامات للمنتج الفلسطيني إنه فيه سمية.
0: نعم وشفنا مثل هيك. على كل حال، اولا سلام، بسلم عليك، بصب عليك، انا معك احمد، بس بدي اسال في موضوع السوق الفلسطيني، يعني تحديدا اخي عبد الناصر، يعني هل الكميه تضاعفت بسبب توجه الناس للزراعه؟ طب ما فيش توجيه مثلا شو الانواع التي يجب ان تزرع في مواسم معينه مثلا من وزاره الزراعه سبيل المثال؟
2: عفوا، يعني اللي تفضلت فيه انت هو مزبوط، تكدست الزراعه، الناس اتجهوا للزراعه، وخاصه يعني صار بالنسبه لزرعه الخيار، يعني اكثر شيء بيزبط في هذا الوقت هي زرعه الخيار.
0: نعم.
2: اذا وزاره الزراعه شو بتيجي، ما بتقدر تيجي تفرض على عبد الناصر ازرع خيار، على احمد ازرع بندوره، على زيد ازرع فاصوليا، ما بتقدر تيجي تجبره. ليش؟ لانه فيش حمايه للمنتج. لو في عندنا تنسيق وحمايه للمنتج وحمايه للمزارع بتصير هذا الاشي، بتمسك كل منطقة تزرع اشي، كل واحد يزرع اشي، يعني بكل التكدس لبضاعة. مثل ما بدل ما نزرع 1000 درم على سبيل المثال للخيار، جزء نزرع 500.
0: نعم.
2: نزرع 300 فصول، نزرع 200 فلافل.
0: طب شو المانع انه يصير هذا الحكي مع وزارة الزراعة؟
2: إيش؟
0: شو المانع إنه يصير هذا التنظيم مع وزارة الزراعة؟
2: يا سيدي أجت وزارة الزراعة على منطقة تولكرم ونظمت القطاع وقسمت المزارعين كل واحد زرع عن صنف.
0: نعم.
2: وصرف من هالأصناف انضرب، مين بده يعوض المزارع اللي ما ضبطتش معه الأسعار؟ بدك حماية وطنية، يعني بد قالوا في التأمين، التأمين ما بيحمي للأسعار.
0: التأمين ما بيحمي من نزول الأسعار.
2: في وجود أسواق، وجود أسواق شغلي، وتنظيم القطاع الزراعي. أنا بوجهة نظري تنظيم القطاع الزراعي بساعد. نيجي على
0: إيش رأيتكم لتنظيم القطاع الزراعي؟ يعني شو الأفكار الموجودة ممكن يتنظم فيها هذا القطاع؟
2: ما يزرعوش الناس بوقت واحد، على فترات يزرعوا. يعني إشي يزرع خيار، إشي بندورة، إشي فصولي، إشي يعقم، إشي يأخر، إشي يبدر، ما نزرع كلها بيوم واحد. يعني أنا مبارح بجمعية ذنابي في مشتل الجمعية،
0: نعم،
2: الشباب اللي هناك المهندسين بيقولوا لي مش قادرين نزرع خيار، بتصير ما في ناس لا تزرع خيار. قبل فترة بكون مش ملحكي نزرع بندورة. هسا إحنا اللي بصير يعني المزارع الفلسطيني، المزارع الفلسطيني أي إشي بشوفه إله سعر بتجه يزرعه، بقول لك مشان أستفيد. كلياتنا بنزرع نفس الصنف لأنه ما في تنظيم، وكلياتنا بنواجه نفس المشكلة.
0: طب يعني أنا خبرتي الزراعية مش كثيرة، بس أنا عندي سؤال. هلا في التنوع الزراعي، يعني أنا كنت في مرة مع حوار مع المهندس الزراعي سعد داغر، وكنا نحكي عن موضوع التنوع الزراعي. يعني بدل ما أزرع صنف واحد خليني أزرع 5 أصناف على سبيل المثال.
2: ما أنا بقول لك يعني هي التنوع الزراعي هذا، يعني نيجي على كل منطقة في منطقتها نقسم كم مزارع فيها، نقسمهم إيش يزرع بندورة، إيش يزرع خيار، إيش يزرع فلفل، إيش يزرع فصولي. يعني تعال هسه البندورة مثلا نزل سعرها باليومين ثلاث.
0: لا أنا مش قصدي إنه كل واحد يزرع نوع، أنا قصدي نفس الشخص نفس المزارع يزرع عدة أنواع، في حال ضرب عنده مثلا صنف معين زي الخيار بكون في عنده مثلا بديل بندورة، عنده لوبيا، عنده فاصوليا، عنده يعني هذا الموسم بقدر يتحمل أكثر من نوع حسب ما أعتقد. يعني
2: مزبوط، بس ما هو يعني المزارعين مش كلهم بقدروا يزرعوا هذا الشيء. أنا بحكي عن نفسي مثلا، أنا زرع خيار، زرع فاصوليا، زرع ملوخية، زرع بندورة.
0: طيب تمام، يعني بالضبط ليش ما يتعمم
2: من هاي
0: بالضبط؟ يعني إن ضرب موسم صنف معين أكيد في أصناف تانية بتحمل.
2: عفوا يعني انا بجوز اخ احمد عندي 5-6 دلوبي، في مزارع ما عندوش الا دلوم او دلمين او دلم ونص.
0: نعم.
2: يعني اللي عنده دلوم بده يزرع خيار، اللي عنده دلم ونص بده يزرع خيار، ما بيقدر بنفس البيت البلاستيكي يحط اكثر من صنف.
0: اها ما بس ما هينا بندفع في الثمن، بندفع في الثمن. هاي الخيار قاعد على الارض، يعني
2: الخيار قاعد على الارض، هاي البندوره صار لها يومين ثلاثه واقفه.
0: الغريب في الموضوع انه بتلاقي الاسعار في السوق شوي يعني مش كما يجب، يعني مرتفعه شوي. يعني احنا بنحكي اليوم يعني الخيار على الارض مرمي وسعره في السوق 3 شيكل الكيلو.
2: هذا شغل التجار.
0: طيب
2: اكثر واحد مظلوم المزارع.
0: طبعا المزارع دائما هو من يرفع الثمن، يعني بس هل في طريقه معينه؟ هل في مثلا وزاره الاقتصاد ووزاره الزراعه قبل الفترة، قبل تقريبا 2 سنين كان الحديث عن تنظيم موضوع الخضروات الأساسية، بنحكي عن البندورة والخيار، وتوحيد سعرها على مدار العام بحيث أنه لما يكون سعرها مرتفع تباع برضو بنفس السعر. يعني مثلا حددوا سعرها 3 شيكل، إذا كان بشيكل بدها تنباع بـ3، وإذا كان حقه 6 بدها تنباع بـ3. بعرفش هل في حديث انه يرجعوا يحكوا بهذا الموضوع كمان مره بتوحيد الاسعار وتثبيت السعر الخضار الاساسيه بالتوافق طبعا مع المزارعين.
2: احنا ما بتفرق معنا قطاع زراعي، اعطيني انا سعر على بازار السدي ثابت للخيار وللبندوره وللخضره كلها، ما بتفرق معي. بس مش انه لما هي وزاره الزراعه وزاره الاقتصاد لما بتطلع سعر البندوره بيبقى فيش بندوره او فيش خيار، بيطلع بيجي بكي ودينا بكدوهاش، بقولوا ايه نزل السعر، السوق عرض وطلب.
0: نعم، بس وقت الطلب بده تنظيم هيك.
2: يعني في طلب، يعني في عرض كثير في منتج الخيار، خلينا نحكي على الخيار، في عرض كثير.
0: نعم.
2: يعني احنا بننتج كفلسطين، مزارع فلسطيني بنتج، بيجينا برضه من برا، في تجار بيجيبوا من برا، في بعض الاحيان بيجيبوا. يعني لما بشوفوا مثلا الخيار ارتفع شوي بروح بيجيبوا لهم كمية لا بأس فيها من دول الجوار، هذا برضو بضرب.
0: وعشان هيك عم نحكي وين دور تنظيميا هذا الموضوع من قبل المؤسسات المختصة، يعني بحكي عن وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد.
2: يعني هي برضو أخ أحمد، يعني أنت بتحكي عن سوق حرة للتجارة، احنا لا بأس يعني. مرات وزارة الزراعة ما بتقصر مثلا، بيبقى عندنا انتاج البطاطا بيقدروا يتحكموا فيه ما بيجيبوش من داخل، البصل بيقدروا يتحكموا فيه بيجيبوش من داخل، البطيخ بيقدروا يتحكموا فيه لانه عندنا مثلا فترة البصل والبطاطا والبطيخ فترة محدودة بس الخيار على مدار يعني عندك من شهر 3 بتبدا الزرعة الربيعية مع الصيفية بتظل شهر 9.
0: نعم
2: ضربة الانتاج.
0: طب هلا
2: شغلة اللي اتجهوا في منطقة جنين بزرعوا للمخللات اللي هو البيبي،
0: نعم
2: خفف شوية بس مش بالمنتظر يعني. السنة بالذات تأخر لأجى بزر البيبي من الشركات الأجنبية، وأغلب المزارعين اتجهوا يزرعوا الخيار العادي.
0: وهذا واحدة من الأسباب إنه صار في عنا كميات.
2: ولا تكدس.
0: طب هلا أنتم كجمعيات وبالتعاون مع وزارة الزراعة، هل عندكم خطة اليوم لتسويق الخيار من المزارعين ولا لسه بنستنى؟
2: ما فيش خطط. ليش؟ لأنه عندك فائض يعني. الخيار مش مثل البطاطا بتقدر تغزله بثلاجات، أو الجزر تقدر تغزله بثلاجات. الخيار لقطته بدك تبيعه يعني خلال يومين من بعد خلاص خرب ديكاب، والسوق عام يعني مغمور. عندك طول كريم بتنتج، جنين بتنتج، كالكولي بتنتج، الخليل صارت منتج للخضار الثانية.
0: يعني أنا بتوقع أن هذا الحكي منيح، يعني إذا فيصير في عنا إنتاج في جميع المحافظات، ولكن العملية بدها عملية تنظيمية. يعني قد يكون واحدة من الأسباب إنه فترة العيد إنه الحسبة مسكرة على سبيل المثال، وتوجه الناس أكثر للفواكه بهاي الفترة، يعني ممكن يكون كمان هذا أحد الأسباب إنه تكدست البضاعة الخضار تحديدا.
2: في فائض كثير من الإنتاج،
0: في فائض، وبالتالي لازم يكون في خطة وطنية لتسويق هذا الفائض.
2: يعني أنت أخ أحمد، أنت لما بتقول اليوم دلهم الخيار يعني ادلهم اللي مش منتج بيعملوا مش اقل من 50 صندوق يوم بعد يوم.
0: طبعا هذا
2: قديش درمات وعد قديش انتاج،
0: يومين ثلاث، واذا ما انبعش هذا خلص
2: يعني بدك تلقط يوم بعد يوم. انا عندي مثلا دلمين يوم بعد يوم بركت 80-90 صندوق يعني، اذا ما نكمل بدي اكبل يعني. امبارح جيراننا المزارعين خلص يعني بدهم يكبوا الخيار، انتهى. فيش حضرات ياخذوا، صاروا يودوه يوزعوه للناس، الناس بتاخذوش توزيع. قول لك إيه لو إنه إلو سعر ما جاب ليش إياه، طب شو أعمل أنا؟
0: طبعا لو إنه سعر ما جاب ليش إياه هو يعني
2: شو أعمل أنا؟
0: يعني يعني كمان مزارع حقه يعني، بقول لك بدل ما أكب أنا بتعطي للناس يعني. حتى ليش بقول لك تحديدا الخيار يعني اللي ممكن ينعمل مخلل يعني؟
2: مشكلة إنه هذا الخيار أحمد ما بيعمل مخلل يعني للشركات، يعني بجوز واحد يعمل في البيت عنده صندوق
0: بيتي. نعم، أو للجمعيات النسوية والجمعيات الخيرية اللي بيشتغلوا بيعملوا الصناعات المحلية والمطابخ المحلية، يعني بيتم استهلاكه بطريقة أو بأخرى يعني.
2: الفاضي إنتاج فائض فوق ما تتصور.
0: عندك أرقام معينة ممكن يكون كم طن اليوم عندنا خيار موجود غير؟
2: لا والله هذا ما فيش في إحصائية. ليش؟ لأنه يعني تقدر تستحصي الحمومتات يعني أغلب الحمومتات الموجودة مزروعة خيار. إذا مثلا بجوز تروح على الحسبة تقدر تحسب بالحسبة كداش فيه، بس في عندك ما هو اللي بنزل على السوق الإسرائيلي واللي بنزل مباشر على تجار بيجي بأخذوه من الأرض غير الحسب. بس في فائض يعني إيش جنون، الفائض مش بعكل.
0: طب ايش في عندنا اشي خضار اليوم سعره عالي لانه مش متوفر؟
2: الفاصوليا يمكن حقها 5 شيكل للكيلو،
0: اللوبيا حقها 10 شيكل للكيلو،
2: الفلفل الملونه هذه لانه قليل اللي بزرعوها
0: 12 شيكل للكيلو.
2: في البندوره الكرزيه او التشيري هذه بظل غالي على مدار السنه، بس برضه مكلفه اذا ما زرعتها على عقد ما بتقدر تزرعها اذا ما راحتش على السوق الاسرائيلي برضه
0: يعني. يمكن بسوى إعادة فعلا النظر في تنظيم القطاع الزراعي، وخاصة أنه زي ما تفضلت أنه كثير من الناس رجعت لموضوع الزراعة. يعني أستاذ عبد الناصر رجب رئيس جمعية كفر اللبن التعاونية، بدي أشكرك على هذه الإحاطة، ويعني إن شاء الله بنسمع أخبار طيبة من طرفكم على موضوع التعاون مع وزارة الزراعة لتنظيم هذا القطاع. والله حرام اللي بصير في المزارعين. ابقوا معنا بعد الفاصل، ورح يكون معنا الدكتور زكريا سلاودة الخبير الزراعي للحديث أكثر عن هذا الموضوع.
3: برعاية جوال. في ذا
4: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: في كتير أشياء ممكن نشتريها وننساها، بس في أشياء بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي. الجودة اختيار.
7: وأول أوردر

0: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بيخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختاري اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
2: برعاية

0: وعودة معكم أعزائي المستمعين المشاهدين دائما مع الناس وبرعاية جوال. ويسعد صباحكم اللي انضموا معنا على المتابعة في رسائل واتساب وأيضا على فيسبوك ولمستمعينا على راي اف ام. يسعد صباحكم. والله الناس عمالها بتقترح في شغلات ببعتونا يعني بيحكوا يعني مجدي يسعد صباحك يا مجدي بيقول ليش ما يكون في نقاط بيع من المزارع مباشرة للمواطن على سبيل المثال، أو موضوع بنك البذور يكون التحكم في بنك البذور مباشرة مع المزارعين وبالتالي أنت بتتحكم في الإنتاج. أنس حميدات يسعد صباحك يا رب، وأنس كمان يسعد صباحك، إم بسام النجار يسعد صباحك، طارق عزموطي يسعد صباحك، وأمير زيدان يسعد صباحك يا أمير، عصام محمود، كل متابعينا يسعد صباحكم جميعا. و صراحة موضوع الخضار موضوع المزارعين مقلق. سائد خراز يسعد صباحك انت وكل الركاب اللي معك، دير بالك على ركابك يا سائد. ونتابع ايضا في موضوع المزارعين وهذه الوفرة في الانتاج وانخفاض الاسعار، ما دور وزارة الزراعة وما دور المؤسسات الزراعية وما دور المؤسسات في هذا الموضوع؟ وللحديث اكثر عن هذا الموضوع يسرنا ان ينضم معنا عبر الخط الهاتفي الدكتور زكريا سلاودة الخبير الزراعي. دكتور صباح الخير.
1: صباح الوقت لبيك لك وللمستمعين ولاخواننا المزارعين وللجميع.
0: يسعد صباحك. ويعني دكتور المزارع، المزارع يعني دائما هو تحت المقصله في الاوقات المنخفضات الجويه الخسران الاول للمزارع، اليوم في موضوع الاسعار وتكدس البضاعه الخسران الاول والاخير هو المزارع. لليوم هل يعقل انه مش قادرين نوجد سياسه وطنيه لتنظيم العمل الزراعي والزراعه في البلد؟
1: للأسف مش يعني جهود بمعنى جهود حقيقية، ولكن خلينا بس نلقي الضوء على مجموعة أسباب للحقيقة اللي أدت لهذا الوضع.
0: شوف تفضل
1: أخي، بصراحة يعني انخفاض الأسعار له مرتبط بظروف متداخلة، يعني شهدنا الفترة السابقة ظروف جوية مناسبة سواء في المناطق اللي في الغور ولا في الجبلية والساحلية والشبه الساحلية، فكان الإنتاج جيد، فهذا الإنتاج الجيد انعكس عليه أيضا منتوج جيد، وبالتالي نزل مرة واحدة نتيجة هذا التناسب أو التناغم في الظروف الجوية. هذا جانب. الجانب الآخر إنه القدرة الشرائية للمجتمع الفلسطيني على وجه التحديد، يعني سواء كانت الطبقة العاملة أخوان العمال أيضا المواطن الموظف اللي أيضا أبو 2000 شيكل، يعني كل شيء بده يحط أولوية يشتري، هذا أيضا عامل مهم. العامل الثالث وهو عامل أيضا يعني من خلال التجارب، إنه دائما بظروف المحاربة وظروف البطالة الناس تلجأ إلى القطاع الزراعي، فكل واحد عنده قطعة أرض صار يزرعها، اللي ما بيزرعها يعني هي الاكتفاء العائلي أو الذاتي أصبحت تزرع على أساس أنه يبيع للسوق. فأدى كل هذا إلى أنه يعني إنتاج كمية كبيرة، إضافة على عوامل أخرى خارجية، مش يعني لا أكون خارجية، أنه بالفترة السابقة خلال الحرب السنتين القادمة الماضيه اللي كان على غزه من 2023-2025 كان هناك يعني جزء من تسويق الداخل للجانب الاخر. الان سياسه الاحتلال تقول في يعني تدمير الاقتصاد الفلسطيني
0: وتحارب الانتاج الزراعي الفلسطيني
1: وتحارب الانتاج الزراعي بالدرجه الاولى. فلذلك ما في يعني تهريب زي زمان او من خلال أشخاص معينين من معابر الأغوار أو هان أو هان، فأصبح أيضا الحصار زاد، ما في تصريف ما في تصريف. هلا اللي طرحته كلام سليم، إنه كان بإمكاننا نعرف من خلال أجندة زراعية ما هي المساحات التي تم زراعتها وما هي الأصناف وما تاريخ الزراعة، وبالتالي نستطيع أن نتوقع بعد فترة ما، يعني كل خبراء الزراعيين وهالمهندسين بيعرفوا انه والله الفلفل بنتج بعد كذا يوم، بعد كذا شهر.
0: صحيح.
1: بيكون إنتاجه بالشهر الأول كذا، بالبندورة كذا، الخيار كذا. فبالتالي بيكون عنا إحنا يعني معلومات وبيانات مسبقة قبل شهرين وثلاث، مش إنه بس تكو على الفاس الراس بنقول الحقونا. وهذا مهم جدا، هذا مهم جدا،
0: وهذا دور، هذا دور السياسات يا دكتور. يعني
1: بهذه الدراسة على أتمتت هذا النوع من العمل الزراعي. نعم. لكي يكون لدينا أجندة زراعية نعرف بالضبط. هذا جانب مهم. الجانب اللي أهم من ذلك إنه في ناس مثلا بتحكي مع مزارعين، أنا بحكي مع مزارعين وبروح لعنده، يعني شو بقول لك؟ بقول لك يا أخي لا فيش تسويق خارجي. يعني التسويق الخارجي له متطلبات، من ضمن المتطلبات إنه أنت تكون محضر نفسك. ما بصيح تجوها مزارع عنده 5 دنومات ولا 10 دنومات يعني راح يغطي السوق برا، لا. فبالتالي إنه أيضا تعاضد المزارعين بإنشاء جمعيات أو أجسام زراعية تستطيع أن تفاوض، تستطيع أن تناور، تستطيع أن تضع خطة، تقول والله أنا السنة بدي أصدر للبلد الفلاني. بس مع الأسف يعني لا في جمعيات بمعنى جمعيات حقيقية. هناك تجارب صحيح صغيرة هنا وهناك، ولكن يعني لا تفي بالغرض المطلوب.
0: نعم. بس بالإمكان البناء عليها دكتور. يعني هلأ موضوع السياسات والتوجهات السياسية في هذا الموضوع هي مسؤولية وزارة الزراعة بشكل أساسي وبشكل
1: أول. الدرجة الأولى والقطاع. نعم. يعني كل المشاركين بالقطاع الزراعي والمؤسسات الأهلية أيضا.
0: نعم، حتى المؤسسات الأهلية تعمل تحت مظلة وزارة الزراعة. و- و- و-

0: يعني اليوم اليوم العالم كنت احكي دكتور عن موضوع اثبتت الموضوع الزراعي، طب اليوم احنا في عالم الاي اي، عالم الذكاء الاصطناعي، هل يعقل انه اليوم احنا لساتنا مش قادرين ننظم هذا يعني هذا القطاع؟
1: مع الاسف مع الاسف. شفت اقول لك انا من الناس اللي عملوا دراسه، والدراسه موجوده في الوزاره، يعني فريق فلسطيني عمل هذا الداخلي، انه على موضوع الاتمته، وهذه الاتمته بتريح صاحب القرار. يعني عندما يعرف صاحب القرار انه بالشهر الفلاني في عندي كذا طن انا زياده، ليش؟ لانه استهلاكي هالكد، انتاجي هالكد، فعندي استهلاك، فعندي كميه مثلا زايده. هذا جانب. الجانب الاخر التصنيع الزراعي، وهذا مشكله كبيره جدا. يعني التصنيع الزراعي يجب ان يكون مرتبط بكل خطط الوزاره. يعني المؤسف جدا انه في كثير من المحاولات بالتصنيع، انه مثلا واحد فتح مصنع بندوره، هلا اذا البندوره كان متفق مثلا مع الناس انه والله كذا طن بالشهر بالاسبوع وكذا، ولكن التزامات ما تمت، بدل يسكر مصنعه وروح، لانه ايضا عنده التزامات، عنده عمال وعنده ما ياكل عنده. فبالتالي هذه يعني امور متداخله بعضها بعض، ويجب انه ان يعني ان نرفع بهذا المستوى للجميع، والجميع يتحمل مسؤوليته بصراحه. لا ندع المزارع ضمن هاي الظروف الصعبة جدا التي يعني ما الله يجبرهم لا عمالة ولا إنتاج ولا شيء.
0: نعم نعم. يعني طبعا هو بخسر، يعني خسران كل الفترة الماضية من مصاريف وتكلفة ووقت،
1: كمان الخسارة. نعم. الخسارة الكبرى والطامة الكبرى إنه المزارع خلال عمليات الحصاد حسب الأرقام والدراسات إنه بيخسر بحدود 20-25% من إنتاجه، هذا بالحصاد.
0: نعم.
1: بالنقل بيخسر له 10-15%، وفي الكوميسيون الحسبي ومش عارف ايش بيوصل له 10-15%. يعني اقول لك عمليا هو خسران اصلا، يعني قليل جدا ما بتركب الحسابات صبعه في بعض الفترات اللي بيكون فيها انتاج يعني محدود او كذا.
0: يعني كان مطروح دكتور سابقا، ويمكن اكيد بتعرف في هذا الموضوع، كان مطروح موضوع توحيد السعر على مدار السنه لبعض الاصناف الاساسيه، على اساس انه خلص سعر البندوره سعر الخيار هو حقه 3 شيكل 4 شيكل للكيلو في السوق طول السنه، في حال ارتفع سعره برجع 3 شيكل أو 4 شيكل، في حال نزل سعره برضه بيرتفع ل 3-4 شيكل. وكان في اتفاق ضمني مع المزارعين في هذا الموضوع انه الالتزام بهذا السعر، بعدين فجاه اختفى هذا العمل كله.
1: والله شفت أقول لكم، هو بعض مرات عندما نطرح طروحات يعني شوية هيك غريبة، شوف بكل صراحة يعني ما تقوليش إنه التكلفة في الفترة لما يعني الفترة هاي يساوي التكلفة في الشتوية.
0: لا طبعا.
1: هلا المزارع بعض الناس تزرع نوع واحد، يعني واحد تزرع بندورة، هلا هل يعقل إنه يكسب يعني يكسب من شغله من إنتاجه في الشتوية ويخسر في الصيف مثلا، أو بالعكس؟ يعني خلينا يعني شوف، بعض مرات متطلبات السوق مهمة جدا، بعض مرات كمان التكلفة مهمة جدا. يعني شوف تعال مدخلات الإنتاج من أسمدة، أولا أسمدة يعني مع الأسف فيش في السوق، ولا أسمدة الموجودة صارت تسحب، وإنت بتعرف الكلام. هلا تصنيع محلي ما في، استيراد أسمدة ما في، إنتاج متدني بدأ يتدنى الإنتاج.
0: نعم.
1: وبالتالي يعني شوف التكاليف اللي بيدفعها المزارع، سواء كانت من مبيدات، من أدوية، من من من من كذا، وبعضهم مستأجر أراضي، أنت بتعرف المياه مرتفعة وشحيحة أيضا.
0: نعم. يعني بحب أقرأ هذا الرسالة وصلت من مواطن دكتور. نعم. هيثم شواهنة بقول يسعد صباحكم، والله أنا عندي بيتي بلاستيك وأزرع خيار، والله وطول الأسبوع بعمل 100-120 صندوق خيار، ما بجيب حق المي وسماد وأدوية ولا مصروف بيت، زهقنا والله، ديوم تراكمت علينا.
1: أنا يعني بتفق معه صحيح، ولكن اسمح لي أقول لك شغلة أيضا، إحنا المزارع يرتكب أخطاء. إحنا شوف حتى الآن نتنافس تنافس داخلي، يعني إذا أنا سي من الناس علي فلنقل زرع خيار، الكل بده يزرع خيار، يعملها نوعه. شوف أعطيك تجربة ناجحة في منطقة كفردان، في منطقة جنين، وأنا من الناس اللي أشرف عليها وساعدتهم بكثير من التجهيزات.
0: نعم.
1: مثال يعني كانوا عندهم يزرعوا خيار ربيعي، خيار ربيعي كانوا ينقلوا للجانب الآخر، الجانب الآخر يأخذ منهم الساعة 12، بعض مرات يسكر الجسر، يسكر المعبر، ما في شيء مش عارف إيه، المزارع يلجأ ساعة يروح يكبن في الحسب الكبب، أقول لك يعني مش برأس مالهم كبب، خذهم مشان الله، بعضهم كانوا يبعد عنك طعمهم الحيوانات، وهذا

0: كان خيار، خيار يعني بيسموه الإصبع البوبو اللي هو شغل تخليل.
1: نعم.
0: هلا هم اتكاتفوا وأسسوا جمعية، والجمعية عملت مصنع أصبح الآن يخلل، يخلل الفائض.
1: نعم.
0: ويبيع في السوق ويبيع في الأسواق الأخرى. ليش؟ لأنه أولاً في أولاً نوع من التكاتف، نوع من التعاون، الإنتاج زاد، المساحات. يعني مرة كنت عملت دراسة على هذه المنطقة فتبين أنه كانت المساحات بحدود 350 دنم ارتفعت إلى 850 إلى 1000 دنم من هذا النوع من الخيار نتيجة شوية مساعدة. أولاً أتمتت البرامج الري والتسميد، صار التكلفة أقل.
1: نعم.
0: الزارع صار يربح أكثر
1: وصار إنتاج أفضل. نعم.
0: كان منتجه، أصبح منتجه مضمون، بيبيعوا يعني في جمعية وفي كذا وفي. يعني هذا الكلام يعني المزارع يجب أيضا أن نحفزه. المزارع ربما بعض مرات يعني بيكون بسيط جدا، يعني عملية تحفيزه لا تكلفك سوى أنه شوية حوار، شوية تأسيس هيك جمعية من أبناء أو من الناس المعنيين، وبالتالي تستطيع أن تبني معاه سياسة زراعية.
1: يعني يمكن بسوى دكتور أن نحكي عن موضوع الجمعيات التعاونية اليوم أو التعاونيات في مناطق معينة، وهي التعاونيات تضع يعني خططها، ولكن هذه التعاونيات أكيد بدها إشراف من المظلة الكبيرة وزارة الزراعة، لأن أعتقد أنه في غياب لوزارة الزراعة.
0: أنا بتفق معك، هي يعني أصلا هناك دائرة متخصصة في هذا المجال لهذه النوعية من الجمعيات، هناك دائرة متخصصة، ويجب أن تبنى الأمور بطريقة سليمة، بحيث أيضا خليني كمان يعني أقول لك بين قوسين إنه الثقة ما بين المزارع والأمور والناس الرسميين يجب أن تكون قوية.
1: نعم. للأسف إحنا فاقدين هاي العلاقة.
0: نعم.
1: فاقدين هاي العلاقة يعني على كل المستويات، إحنا بنعيش أزمة الثقة.
0: مع الأسف، مع الأسف يعني شفت كلك، أنا لما أكون كاسب الثقة بقول المزارع أنت ما تزرع فلفل لأنه فلفل منطقتك صار كثير وكذا، وراح تعاني من أزمة تسويقية أو احتناق تسويقي خليني أسميه، فأنت لا ازرع كذا وازرع كذا ازرع يعني مثلا. هلا لما تكون الثقة موجودة بينك وبينه وبيعرف أنه أنت يعني بيشجعه على أمور سليمة، فمية في المية راح يقول لك أوكي ولا تضلين أمين. بينما إذا أنت بدك تفرض عليه سياسي، الفرض السياسي لا يمكن أنه يقتنع فيها. اثنين، بناء الثقة مهم جدا من خلال التجارب، من خلال العلاقة مع الناس أيضا.
1: نعم نعم. يعني عفوا، في كمان رسالة من مواطن، صباح الخير أحمد زهران، بيقول أنه واضح أنه الخلل في وزارة الزراعة اللي فشلت في تنظيم القطاع الزراعي ودعم الاتحادات الزراعية. بيقول هو مع دعم الاتحادات الزراعية القائمة على المزارعين الفعليين، اللي كل تجمع زراعي وقتها المزارع سيكون الأفضل بإدارة هذا القطاع من مهندس يجلس في مكاتب ولا يكلف نفسه بالتواجد بين المزارعين. للأسف يعني الناس كمان شايفة هذا الـ الفجوة ما بين المزارع ما بين وزارة الزراعة.
0: والله شفت أقول لك، ربما يعني في الناس بتبالغ بكل صراحة. يعني شوف يعني أولا ظروف المهندسين، يعني أنا كنتش عارف بعرف معظم المهندسين اللي في الميدان دي الحقيقة، لا مش بهالدرجة. يعني شوف ظروفهم أيضا يعني بتحكي مثلا عن الظروف المادية للإدارة نفسها.
1: نعم.
0: يعني مثلا مهندس بده يطلع على منطقة كفر تلف في قلقيلية، شايف، لكن السعر غير متوفر. إذا هو برنامجه مع المزارعين ما تم تحقيقه. هلا المزارع نعم. ربما يقول لك إنه لا يا عم أنت قاعد، لأنك قاعد في المكتب بدك تيجي، ولكن الحقيقة لا، لما السيارة محروقاتها محدودة، السيارة لا بقول لك في أولوية ثانية، بتطلع المناطق الفلانية تأخذ خمس مرشدين زراعيين أو خمس مهندسين، بتأخذهم إشي على كفر تلت وإشي على عزون وإشي وإشي وإشي وجزء شيء في جورة عمرة وإشي يعني. فبالتالي أيضا الظروف المادية اللي بعيشها بتحكي عن موازنة، موازنة شحيحة، بتحكي عن آلية، أيضا آلية حكومية معقدة. يعني مثال، كيف أنت بتثق في سائق يجي سوق في المهندسين ولا تثق في مهندس إنه سوق سيارة على الميدان؟
1: نعم.
0: هذا كارثة يعني. بقول لك يا صراحة كارثة. اعمل نظام، اعمل نظام كيف انك كيف المؤسسة الدولية بتعمل هيك. يعني انا اشتغلت اكثر من مؤسسة دولية، المؤسسة الدولية بتاخذ سيارة الشغل عادة بتحط سيارتك على جنب، وفي نظام بالكيلومترات، في نظام كذا، يعني هيك يعني بنسهل الامور، ما بنخلي السيارة انه تحمل خمس مهندسين، واحد بده يطلع عنده برنامج للشباب.
1: يعني مش معقول يكون يعني وسيلة النقل هي عائق موضوع التنقل والوصول إلى المزارعين يعني؟
0: والله شوف، مش بس وزارة نقل، يعني بعض مرات كثير من المؤسسات لا تفهم كيف تبني دورة. أعطي أنا مثال، يعني أحد الوزراء في سنة من السنوات طرح إنه الطرق الزراعية يجب أن تعطى إلى الأشغال. أنا كنت مسؤول عن هذا البرنامج، قلت له لا، هذا مش بيطلع لك شنو، لأنك أنت مع الأسف ما بتعرف الأمور الفنية. الطرق الزراعية لها مواصفات فنية تتعلق بالزراعة.
1: نعم نعم.
0: احترام الأشغال واحترام المؤسسات الأخرى لا تستطيع أن يعني أن تعرفها حقيقة سوى المزارع نفسه أو سوى الناس المرتبطة بالقطاع الزراعي.
1: نعم، يعني على أمل أنه فعلا يكون في نظرة، يعني إحنا سنوات ويتم المطالبة برفع موازنة وزارة الزراعة ضمن الموازنة العامة، يعني لا يعقل أن وزارة أعتقد يعني لا تتجاوز 3% كانت إذا لم يخن الذاكرة يعني، وهذا يعني لا يفي بالغرض دكتور أعتقد.
0: مع الأسف.
1: نعم.
0: يعني محروقات، بس محروقات سيارات وحركة وصيانه و على يعني روح لكل الدوائر بصراحة، يعني يا بتلك عندهم سيارة شغالة والسيارتين هذول خربانات بدهم صيانة بدهم كذا،
1: يعني يمكن يجب إعادة النظر في موضوع القطاع الزراعي، وخاصة أن اليوم الناس كمان رجعت للأرض ورجعت للزراعة، وبالعكس هذا أنا ما بعتبره يعني تحدي، هذا بعتبره فرصة. بدي أشكرك دكتور زكريا سلاودة الخبير الزراعي على كل هذه الإحاطة، وإن شاء الله يوما ما يكون في عنا خطة استراتيجية وتوجه سياسة عامة في موضوع الزراعي، ويعني مش بس إنقاذا للمزارع ولكن إنقاذا للبلد بالسلة الغذائية. شكرا جزيلا دكتور.
0: أكيد.
1: شكرا جزيلا، يسعد صباحك.

يعني والله بدي أشكر كل الناس اللي بعتوا لنا رسائل ومقترحات في موضوع الزراعة. والله يا جماعة الخير أنا شايف إنه معظم هاي المقترحات اللي بعتوا لنا إياها والله أنا مني وعلي راح أحاول أوصلها لوزارة الزراعة. يعني بنحكي عن يعني داود. يسعد صباحك يا داود. داود بكون لعمل إنشاء بنك أو مستودع للبذور. والدعوة لإنشاء أجسام جماعية سواء لشراء البذور أو الزراعة أو التسويق. في تعليق وصلنا على فيسبوك لازم أقرأ لكم إياه. بكل صباح الخير. إذا نزلت أسعار كم يوم بموت المزارع يعني من سنة وهي غالية ونار وما بقدر يشتريها إلا الطبقة المخملية. صلوا على النبي إن شاء الله بتضل رخيصة. أنا هون الفكرة أستاذ هادي الفكرة أنه للأسف أنه هاي الفترة القصيرة الكم من يوم هي عبارة عن الموسم، وإذا المزارع خسر هذا الموسم في الكم من يوم هدول هاي خسارة بتكون فاتحة على طول السنة. وبدي أذكركم في موضوع لما كانت البندورة، بتتذكر لما البندورة وصل سعر الكيلو ل 12 و13 شيكل و14 شيكل وتم استيراد البندورة من الأردن ومن تركيا طبعا بدون أي تنظيم. يطول الحديث عن موضوع الزراعي. إلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. وكل التحية لزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية والزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني والزميل أنوار مطرية في المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، وضلوا بألف خير.

0: هاجموا.
1: برعاية جوال.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك، لأنه راحتك بتفرق. اختار اللي بيفهم احتياجك، ولا شي بيوقفك. سوفي معك.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. الساعة الآن 9 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. سلطات الاحتلال تصدر أمرين عسكريين لمصادرة 300 دونم من أراضي عرب التعامرة شرق بيت لحم و42 دونما من أراضي قرية التياسير شرق طوباس. حكومة الاحتلال تخصص نحو 354 مليون دولار حتى عام 2029 لتنفيذ ما يعرف بقانون النخبة الذي سيسمح بإنشاء محاكم عسكرية لمحاكمة أسرى شاركوا في هجوم 7 أكتوبر. حركة حماس تكذب ادعاءات مجلس السلام وتؤكد أنها مستعدة لتسليم الحكم في غزة للجنة الوطنية وتربط ملف سلاح المقاومة بالحل النهائي. صحيفة يدعى تحرنات العبرية تفيد بأن قيادات في جيش الاحتلال تنصح بشن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة لنزع سلاح حركة حماس والمقاومة. ارتفاع مبيعات الأسلحة الإسرائيلية من نحو 15 مليار دولار في عام 2024 لأكثر من 19 مليارا خلال العام الماضي. الصحة العالمية توثق 190 هجوما إسرائيليا استهدف الخدمات الصحية داخل لبنان في الأشهر الثلاثة الماضية. إيران تؤكد أن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة توقف قبل بضعة أيام، وواشنطن تشدد على أن إيران ما تزال تمتلك عددا كبيرا من الطائرات المسيرة. صحيفة واشنطن بوست تفيد بأن مسؤولين عسكريين أمريكيين في العالم رفعوا مستوى الحماية تحسبا لعودة الحرب. صحيفة وول ستريت جورنال تكشف عن أن الولايات المتحدة تضغط وتهدد سلطنة عمان المحايدة لكي تختار الوقوف إلى جانب واشنطن وتقطع علاقاتها مع إيران. جيش الاحتلال يفتح تحقيقا جديدا في نجاح مسيرات حزب الله في الوصول لقواته في ساعات الليل، وصحيفة معرف العبرية تؤكد المخاوف الإسرائيلية من أن تحمل هذه المسيرات قذائف RPG. بعد مرور أكثر من 3 أشهر على اغتيال المرشد الأعلى السابق لإيران علي خامنئي، بلدية العاصمة طهران تقرر إقامة جنازته منتصف الشهر الجاري. أخيرا، المنظمة الدولية للأرصاد الجوية تنبه من احتمالية حدوث ظاهرة النينيو هذا الصيف، والتي تصل نسبتها 80%، ما قد يفاقم خطر الظواهر المناخية المتطرفة في الفترة المقبلة من العام. هذا الموجز انتهى. قرأته نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد على مدار الساعات المقبلة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي اس ومنصاتنا الرقمية.
1: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق، وين ما تكون بكبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
9: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 او تفضل بزيارة احد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الاول.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم انجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت اسهل واسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين ايديك.
7: اي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

تقدم الكاتبة والناشطة الأمريكية ميديا بنجامين في كتابها المعنون حرب الطائرات المسيرة القتل بالتحكم عن بعد والصادر عام 13 و2000 ميلادي قراءة نقدية لواحد من أكثر التحولات إثارة للجدل في الحروب الحديثة وهو استخدام الطائرات المسيرة في عمليات القتل عن بعد. وينطلق الكتاب من تجربة ميدانية بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان عام 2002 ميلادي حيث رأت المؤلفة عن قرب آثار الحرب على السكان المدنيين لتعود لاحقا وتدرس كيف تحولت هذه الحرب تدريجيا إلى نموذج جديد يعتمد على الطائرات المسيرة بدلا من الجنود على الأرض. ويركز الكتاب بشكل أساسي على الاستخدام الأمريكي للمسيرات في أفغانستان وباكستان تحديدا لتصفها من خلاله كيف أصبحت هذه التكنولوجيا أداة رئيسية في تنفيذ عمليات اغتيال دقيقة تستهدف شخصيات يشتبه بارتباطها بجماعات مسلحة، لكنها تسببت في الوقت نفسه في سقوط ضحايا مدنيين وأثارت جدلا واسعا حول قانونية هذه العمليات. كما يناقش الكتاب البعد الأخلاقي والسياسي لهذا النوع من الحروب متسائلا عن مدى شرعية القتل عن بعد حيث يتم اتخاذ قرار إنهاء حياة شخص ما عبر شاشة في غرفة عمليات دون مواجهة مباشرة أو محاكمة واضحة. وتعرض الكاتبة أيضا شهادات من مناطق الصراع خاصة في باكستان وأفغانستان لتوضح كيف يعيش المدنيون تحت وطأة تهديد دائم من السماء وذلك في حالة من الخوف المستمر من ضربة قد تأتي في أي لحظة دون سابق إنذار أو تفسير. الرسالة الأساسية للكتاب هي أن حرب الطائرات المسيرة رغم تقديمها كحرب دقيقة وذكية تحمل تبعات إنسانية عميقة أيضا وقد تخلق واقعا جديدا من العنف غير المرئي حيث تصبح الحدود بين المقاتل والمدني غير واضحة وبين العدالة والعقاب محل جدل دائم. ويعد الكتاب من أبرز الأعمال النقدية التي تسلط الضوء على الوجه الإنساني الخفي لحروب الطائرة المسيرة في القرن 21. أنصحكم بالاطلاع على هذا الكتاب لكونه أحد أوائل الكتب التي وظفت لشرح تفاصيل الطائرات التي تعرف بالمسيرات في عمليات الاشتباك والقتل ناهيك عن دورها الأساسي في عملية توفير المعلومات للتقنيات المختلفة ورسم مساحات طبوغرافية عديدة إضافة إلى استخدامها التقليدي في المناسبات بما يشمل الأفراح. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليج الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: قالت رئاسة الوزراء العراقية إن 85% من صادرات النفط العراقية تمر عبر مضيق هرمز، واعتبرت أن بغداد هي من أكبر المتضررين جراء الحرب الجارية في المنطقة. ويتمتع العراق بعلاقات وثيقة مع صندوق النقد الدولي، إذ عقد منذ عام 2003 أكثر من 5 اتفاقيات، إذ أن للصندوق دورا كبيرا في دعم اقتصاد العراق في السنوات 23 الأخيرة، لا سيما وأن البلاد الآن تعد من أكبر من تضرروا من الحرب الإقليمية. غيرت التوترات الإقليمية الأخيرة من سلوك المسافرين في المنطقة العربية، وتحديدا قطر والمغرب، الكويت وسوريا ولبنان والأردن والجزائر، إذ تتشابه الشكاوى من ارتفاع أسعار التذاكر وتراجع الرحلات المباشرة وارتفاع كلفة الإقامة في الوجهات السياحية المختلفة، بينما تحاول شركات السياحة والفنادق في بعض الدول العربية التكيف مع موسم يوصف بأنه استثنائي بسبب الحرب في المنطقة والتقلب الاقتصادية العالمية.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: إنجاز جديد يسجل بكل فخر، مطعم الدجاج الملكي يحقق سبقا فلسطينيا مميزا وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000، ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي. الملكي، جودة، ثقة، والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي بفروعه نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيرة وبلازمو للبالوع. وأول أرض

0: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل، بس أكيد بنحس فيها. التعب، الإتقان، والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
2: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
3: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل، وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
4: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0559151541 أو 0923344914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
5: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
6: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
7: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0529-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
8: ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوما طازجة يوميا يتم اختيارها بعناية، ومشاوي على الفحم تحضر بأسلوب يجمع بين الخبرة والطعم الأصيل. ونقدم قائمة متنوعة من المشاوي واللحوم الطازجة التي تلبي مختلف الأذواق، مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي، ولا يوجد لدينا فروع أخرى. بإدارة صابر سمارة، تليفون 0599-654-079 أو 050-908-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق الثقة.
9: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
10: الفحوصات الدورية، ينصح بإجراء الفحوصات والفحوص الروتينية بانتظام، مثل فحص ضغط الدم وفحص السكر في الدم وفحص الثدي وفحص الكوليسترول، للكشف المبكر عن أي مشاكل صحية والحفاظ على الوقاية.
9: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

صباحه وصباحها. صباح الخير والأمل والصحة والسعادة، صباح الابتسامات التي تزين الوجوه الحلوة، صباح البال الهادي، صباح الشغل والعمل سواء كان متعب أو غير متعب. عادة الإنسان بيكره الشغل، بس مش لازم تكره الشغل أبداً. واحد من نعم الله علينا هو إنه في عندك شغل تشتغله، تمضي وقتك فيه، تحط كل طاقتك فيه علشان يرد عليك المردود الصح. صباح الورد للناس اللي الآن ما عندها هدف، يعني لو تسألوا شو هدفك بالحياة ما رح يجاوبك. يعني أنا اسألوني شو لها عن جد، الواحد ضايع، شو هدفك في الحياة؟ إذا ما عندك هدف، خلي الهدف الأول لإلك إنك تحط واحد، يعني تلاقي هدف تمشي عليه وتخطط له وإن شاء الله تلاقيه. هلا أهم من كل هذا الكلام، شو أخباركم؟ كويسين؟ صحة تمام؟ هابي بيرثدي لكل اللي عيد ميلادهم اليوم، بسمعونا بالصدفة ومش بالصدفة. اللي عندهم موعد ولادة إن شاء الله بالسلامة للسيدات الحوامل، اللي عندهم موعد عند دكتور يا رب تسمعوا الأخبار الطيبة، اللي عندهم جلسات علاجية إن شاء الله بتمر كالنسمة، اللي عنده موعد شغل مقابلة، شو أدعي لك يا رب تاخدها، يا رب تقنصها عن جدارة مش بالواسطة. لأنه لما تاخد الشغل عن جدارة بيكون مختلف، لما تاخد أي نتيجة عن جدارة بيكون مختلف شعورك عن أنه تكون بالواسطة. الله يبعدكم عن رفقاء السوء. يا علي ماضي يسعد صباحك. علي ماضي بقولكم رفيق السوء مثل البعوضة، ما بتشعر فيه إلا بعد ما إيش يمص دمك، يمص معنوياتك.

ليش أحكي لكم قديش أنا نعسانة. تعرفوا حلقة توم وجيري اللي توم بيكون فيها كتير نعسان، بحاول كل المحاولات إنه يضل صاحي، إنه يضل مفتح عشان يحرس الفار جيري وينتقم منه. حاولوا كل المحاولات، جيبوا لي حدا يعني يسرق رجله على الشني اكسترا هيو مش بعيد عنا، ويجيب لنا لزيك للعينين، لزق الاجفان لفوق بالشني اكسترا. بتلاقوا كل شغلات اللي بتحتاجوها تقريبا 90% اذا مش اكتر، من الخضار الطازج للحوم للدجاج للمواد المستهلكة الاستهلاكيات للخبز. شني اكسترا في رام الله، في البيرة، في دورة، في جنين، في الخليل، في أريحة، في نابلس، وفي حوارة. احنا بنحكي تقريبا في المحافظات. حرام كح، ليش بدك تسكر الميكروفون؟ محرم الكحة. قال شو بقول لك، العاقل بيشتغل بدون ما يحكي، يعني يعمل وكلامه قليل. يعني شو، انا بحكي كتير فلازم اسكت احيانا. الأحمق يتكلم بالأشياء اللي بده يعملها طول نهاره، يحكي أنا رح أسوي، أنا رح أعمل، أنا رح أجنن العالم. والمغرور بيحكي عن الأشياء اللي عملها، فالعاقل هو الوحيد اللي بيحكي، لا ما بيحكي بيعمل. لازم أصير عاقلي وأسكت. صباحك يا عصام. إذا أدركت أن الشيء الثمين لا قيمة له عندك، اعلم أنك على حق، فهناك وطن ضائع ولا نبالي. هذا إلي ولا لمع الناس يا عصام؟ صباح الورد يا عبود، أبو هاني، نضال. لا والله يا نضال أنت مش قبل الكل، في قبلك كمان. سندس، شكرا على الوردة. ليش الوردة هيك زعلانة؟ الأصل بالوردة إنها تكون مفتحة،

0: للأسف بشربش قهوة يا محمود، شكرا. بقول لي القهوة بتخلي الواحد يصحصح، ما بشربها. حسن أسعد، أهلا يا أبو جواد، صباح الورد إلك ولأبو نسب بهاء شحرور. بسألك، هل زاكي صحن الحمص اللي عليه لحمة وبطاطا؟ طبعا الحمص مع اللحمة كتير زاكي، خصوصا إذا كان الحمص من الجنيدي، الحمص الجاهز أو حمص الإكسترا.
1: احرق حريشك ما أزكيك،
0: مع لحمة، مع زيت الزيتون، مع شوية خضار. الجنيدي فخر الصناعة الفلسطينية بلا منازع. هلأ كاسة الشاي، طلعنا ولا نزلنا، زعلنا ولا ما انبسطنا، زعلنا ولا كشرنا، كاسة الشاي لازم موجودة. منيحة مش منيحة لازم تكون موجودة. بدك شاي فاخر يا سعيد مخلوف؟ الشاي الفاخر يا أبو مخلوف، الشاي الفاخر يا أم جهاد مناصرة، هو شاي من شركة مجمع سيلة الظهر. شو اسمه؟ شو اسمه؟ السؤال إلك يا سلام، نشوف أنت مركز معنا أور نات.
2: ضيافة
0: كيف تقطعها؟ شاي الضيافة أصفر اللون، من برا أصفر، لما تغليه بصير زي دم الأرانب.
2: الضيافة
0: أهلا بموسى ورأفة الوراسنة ومجاهد الحلايقة. يا مصعب الجدع أهلا، صباحك وردات يا ميمون عياد. عبد الله الجوهري أهلا بك أبو خالد. أمير زيدان وأنس رداد، أنس رداد كيف صباح تاني يوم عيد ميلادك؟ جيد؟ مين عزمك؟ مين ما عزمك؟ مين أعطاك هدية؟ إحنا الكبار ما حدا بيعدينا، ما حدا بيعطينا هدايا، مع إنه شغلات بسيطة ممكن تسعدنا. عارف شو يعني شغلة بسيطة؟ عيد ميلاد صديق، إذا بتجيب له سندويشة فلافل والله حلوة، تقول له أنا عازمك على سندويشة فلافل. إذا صاحبك صاحبك، ليش ما تعزمه على عرايس؟ مش العرايس اللي بالي بالك، العرايس اللي باللحمة، العرايس اللي على الكانون، العرايس اللي بالخبز المحمصة من عند الزغلول. أطيب مأكول، أفخر مأكول على دير شرف. فيش إلا زغلول واحد، تتشابه الأسامي والزغلول يبقى واحدا لا ثاني له كمكان. أنا سكاين البارح حلو، جايبت له المدام هدايا. ليه له مدام بتجيب له، اللي ما له مدام يشتري له مدام.

فاجئها على حساب هالبنكية 200 300 500 1000 2000 3 يعني إذا معك كتر يعني فرجينا كرمك.

0: لا هذا أنا شفقان عليه لأنه رافضينه أهله أهلها بالمرة يعني.
1: لا قادر جيب لك حرير ولا هني بيرحموني شو ذنبي.
0: قديش الناس اليوم في كتير ما بيرحموا، ما معك مصاري ما بلزمك، لا والله ما هو ذنبك. أبو آدم حجاوي، صباح الورد يا بهاء موقدي، صباح الخير لكم في منجرة أبو إلياس، لكل المناجر اللي في البلد يعطيهم الصحة والعافية. أهلا يا شكر الياباني، تحياتي لعلا أبو عون. علا من المستمعات العزيزات اللي لما رحت تتسوق على شيني إكسترا أو على أي سوبر ماركت أو متجر، أول ما بتوقع عينها وين؟ على المنظفات، بتحب المنظفات كتير، وما بيجي اسم البريق من بلاش. الألترا سمارت لأرضيات روائحهم حلوة، كل المنطقة حلوة، كل البيت ريحته حلوة. ألترا سمارت، ضمان الجمال.
2: راي اف ام تناسب ايقاع حياتك. احلى صباح ياتيكم برعاية شيني اكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
3: ريحة فخارة على الحطب بتغني، ومنسفنا على السفرة بالضيف بيهلي، رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج. الدروقوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة على الأصول، وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل السنديان، 0599100212 أو 0923429991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة، طعم الأصالة والكرم.
4: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بالثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيبا من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي، والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير، وقسم العلاج الطبيعي.

0: الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها.
1: بالحكيم الحكمة الصح.
0: نستقبلكم يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء. نابلس، قرب دوار زواتا. تليفون
1: 1700 160 170، واتساب 970 594 7800.

0: الجنادي قلنا كنا.
1: لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والدجاج المشوي. موقعنا بتونيا الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير ومن عند أبو كريم غير.
2: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل، وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: ليش لما تسأل سؤال بتحط إيدك على ذقنك؟ تعرف اللي بيسأل سؤال بيكون متحضر إنه الجواب مش رح يعجبه. وهذا هو الأطرش سلام.
1: بيخة.
0: والله هيك هيك بسأل وينه، يعني إنه الإجابة ما رح تعجبني بكل الأحوال. أحلى صباح. أهلا بيك يا أبو علي ذياب، شو أخبارك؟ تحياتنا لعدي عاصي اللي عازم كل الحارة عندهم على الزغلول ومش حاكي حدا. أنا ما عرفتش ولا هو مش شو فيه اللي بيعزم كل الحارة بيكون عن جد مش صح، يعني يعني هذا بيكون عازم كل الحارة ومش سائل في حدا ولا رح يطعمي حدا من الزغلول. شطبوا على عدي خلاص. أسعد الله صباحك يا مجدي، شكرا يا قاسم سلامة، صباح الورد يا داليا، أبو مازن إلك ولكل الصبايا والشباب اللي عندك في المشغل، لمعلم يوسف والشباب والصبايا إذا في شباب طبعا، عادة المشاغل لخياطة صبايا. فداء يسعد صباحك وكل عام وإنت بألف خير، الغيبة كانت إن شاء الله إنها ما طولت، يومين اللي غبتهم عن المعدل الطبيعي. حياتي أم بسام النجار، صوتي متغير وكأنه مش أنا، خليني أحكي شو ما بدي اليوم. هذا الزكام، الزكام ولا الرشح، التنين بيختلفوا كنهم عن بعض، واحد فيهم نقاني اختارني بهاي الفترة. سلامتي سلامتي. ولا حدا في رايح حكالي سلامتك. محمد أبو شجاع، أحلى تحيات لآلي علاوني. في حدا بده يصبي على عفيف خفيف الدم؟ لا والله يا عفيف ما بدي أسأل المستمعين، لأنه إحنا منصبح عليك وكل المستمعين بيصبحوا على بعضهم، ما في شرط إنه لازم حد معين يصبح عليك. لازم لازم صبح عليه سلام بطريقة ما.
2: صباح الزعابيط.
0: إياد من إيطاليا، إحنا بنحكي لكم الحمد لله على سلامتكم، ألف الحمد لله على السلامة، لأنه نايم الساعة واحدة وبعد شوي صار عندهم زلزال بتقريبا 6 درجات على مقياس ريختر، من ساعتها هو مش عارف ينام، فما يحدا يحكي له عن النعس لا أنا ولا غيري. وبيسألني ليش الزلزال دايما بتضرب الزلازل في الليل، إذا ما حدش بعرف متى بدها تيجي شو بدي يعرفنا. سلامتكم، ألف لا بأس عليكم يا إياد. زعتمان، زعتر البلاط، أو دقة العدس، بجوز يطلع له اسم رابع عندنا في فلسطين، بس أنا هاي الأسماء المسميات بس بفلسطين. صيدلية خضراء متنقلة في قلب الطبيعة، في قلب الجبال، ليش ما تكون عندك في البيت؟ لازم تكون عندك في البيت وفي المطبخ وفي وصفات كثيرة. ليش يا زعتمان انت مهم؟
3: تعددت مسمياته واختلفت من مكان لآخر في فلسطين، فهناك من يسميه زعتر البلاط، وهناك من يقول عنه زعتمان، وهناك من يطلق عليه اسم دقة عدس. ومهما كان اسمه فهو يعد من أنواع الأعشاب التي تتميز بخصائصها العلاجية والطبية، وهو أحد أشهر الأعشاب المستعملة في الطب التقليدي. يمكن شربه لوحده ويمكن خلطه مع الشاي، فزعتمان أو دقة العدس أو زعتر البلاط يخفف القلق والتوتر ويعالج التهابات الجلد والمفاصل واللثة، ويساهم في علاج الثعلبة والسعال وحب الشباب، ويعطي رائحة جميلة للفم والنفس وشبابا للبشرة. أما بالنسبة للجرعة الأنسب من زعتر البلاط فتعتمد على عوامل عدة كالعمر وصحة الإنسان العامة، مع العلم أن المنتجات الطبيعية بشكل عام تعتبر آمنة إلا أن تناولها أو استخدامها باستمرار وبطريقة عشوائية قد يسبب للبعض الأضرار والآثار الجانبية أحيانا. إفطار شهي وصحة من الطبيعة.

0: ما أحلى هالفطور، كاسة شاي الضيافة عليها شوية زعتمان، دقة بلاط، دقة عدس، زعتر بلاط. انت ما بتحبه سلام صح؟ بس شوفت قديش مفيد لعلاج التوتر والقلق اللي انت دايما مصاب فيهم. في احلى صباح دايما عندك توتر، لو سمحتوا اعملوا له كاسة شاي. الشرط الاول تكون ضيافة، ثاني اشي يكون معها زعتمان، عشان التوتر هذا على العشرة إلا ربع يروح.
1: البيض يطشك البيض، أما الطوابين، أما النعاج، أما تشهب تشهب.

0: هذا برنامج صباحي يا سلام. برنامج صباحي. برنامج صباحي. انت عشان تزيل التوتر حطيت هاي الاغنيه.
1: ما فيش دعوه انت بقى وخليكي في اكل عيشك. ها

بدي أسمع عشان أشيل التوتر. هاي منافسة للزعتمان الأغنية. كيفك يا أسامة؟ إلك ولا أبو نورس أحلى صباح. عبيدة، مراد، محمد زهير، حبيس، يباركوا لك بالرخصة. وهيك بدها زغلول، هيك بدها مشاوي، هيك بدها ريش، هيك بدها مشوار. كيفك يا يوسف؟

شاء الله يوصل بسلامة كل الغياب. أملنا أن يكون هذا الصيف مش زي الصيف اللي فات, يقدروا الناس يتحركوا ويسافروا ويرجعوا على البلاد ويسافروا لبرا براحة عبر الجسر.

مطعم منجل رام الله أبو ليث منازل، كيف الحال؟ شو أخباركم؟ يعطيكم الصحة والعافية كل عاملين في مجال المطاعم. أهلا بأم عماد وأيمن معلم أبو سامر. هاني أبو النعيم، اليوم عيد ميلادك، هابي بيرداي، العمر المديد والصحة الحديد. مع مية الضيافة ورز الضيافة، شركة مجمع سيلة الظهر بتتمنى لك عيد سعيد من كتر ما بتحبها يا هاني. محمد عبد الباقي بيسأل عن نظام الطيبات اللي بيسمع عنه كتير. احنا حكينا في الأسبوعين اللي فاتوا عنه يا محمد مع منار، هي أخصائية تغذية علاجية متخصصة بهالمجال، وشرحت لنا شو هو، على ماذا يقول. هلأ في ناس ضده تماما وفي ناس معاه كليا، أنا بين ممكن تاخد الأشياء اللي بتفيدك وممكن تترك الأشياء اللي أنت مش مقتنع فيها. علي ماضي بقول لكم إنه قلقيلية تشهد حركة تسوق كبيرة وقوية، ضروري تحكوا مع الشيني إكسترا يفتح فرع جديد في قلقيلية. شباب الشيني إكسترا، بدنا في قلقيلية فرع، بدنا نقلقلها ونؤكسرها.

0: كل الحب يا سندس إليك وللخوخات النكترينات الخوخات, وتحياتنا لأختي كريمة في أمريكا إذا بتسمع أو ما بتسمع. Good morning من مين؟ أبو أحمد؟ سأل صباحك يا أبو أحمد.
1: قعدة سوية لتعذبونا بتضيعونا ضلوا حبونا.
0: بينفع يا أم جهاد إنك تصبحي بالملوخية الخضراء بدل الورد؟ طبعا بينفع, بينفع تصبحوا بأي إشي من الطبيعة, أي إشي أنتوا بتحبوه بينفع أنكم تبعتولنا صورته وإحنا نستلذ بالصور. خلينا على الريحة. طيب إحنا الآن بدنا نحكي عن نداء عاجل أطلقته عدة مؤسسات من ضمنها الجمعية الفلسطينية لأمراض نزف الدم, مركز ضحايا التعذيب وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية يوم الاثنين اللي فات. هذا النداء العاجل يتعلق بواقع مرضى الدم الوراثي ومرضى الهيموفيليا بفلسطين وأهمية الحديث عن المخاطر المحيطة بحياتهم نتيجة غياب الأدوية وعدم الاهتمام الصحي اللازم اللي بيتلقوه والرعاية الصحية اللازمة. احنا تواصلنا مع الدكتور علي عبد ربو, هو نائب رئيس الجمعية أو مجلس إدارة الجمعية الفلسطينية لأمراض نزف الدم, اللي تحدث لنا عن لماذا, ما هي العوامل التي أدت لإطلاق هذا النداء, شو اللي صاير حتى يطلق هذا النداء.
2: حقيقة ما دفعنا منذ سنوات تركيز في الفترة الأخيرة هو تردي الأوضاع الصحية والإمكانات والظروف السيئة التي يمر بها الوطن والمواطن, مما أدى سلبا إلى انحدار كبير في مستوى وجودة ونوعية الخدمات المقدمة للمرضى بكافة أنواعهم. نحن في جمعية الفلسطينية لأمراض نزف الدم نتكلم عن مرضى نزف الدم الوراثي, ولكن ما ينطبق على مرضى نزف الدم الوراثي ينسحب على معظم إذا مش كل الأمراض. المرضى يعانون, الأوضاع ليست جيدة, ليست بخير, غير مطمئنة, وبالتالي المعاناة تزداد. ونحن طرقنا هذا الناقوس وضربنا الجرس, وممكن شوي علينا الصوت, ولكن هذا الصوت هو صوت الحق, صوت يسعى لتأمين حقوق المواطنين والمرضى في العلاج والعيش بحياة كريمة, وخاصة منع المضاعفات التي تؤدي إلى اعتلالات دائمة, تؤدي إلى إعاقات مستدامة, وفي بعض الأحيان قد تؤدي إلى خطر يهدد الحياة والوفاة إذا كانت هذا النزف يتعلق بالدماغ أو بالأعضاء الحيوية الأخرى. أمراض نزف الدم هذه أمراض تكون ناتجة عن خلل جيني وراثي يتسبب في عدم وجود أو تصنيع العوامل, بعض العوامل المخثرة. هذه العوامل المخثرة تؤثر على كل التسلسل عملية التخثر, تخثر الدم في الجسم. فبالتالي ما دام هذا العامل المخثر موجود بنسبة أقل من الحد الأدنى المطلوب أو مش موجود تقريبا بقريب الصفر, يؤثر على عملية تخثر الدم. عملية تخثر الدم أي حركة يصاب فيها هذا الشخص منذ الولادة وحتى أن يتوفاه الله هي بيسبب له مشكلة, لأنه أي حركة في المفاصل, المشي العادي, هي كارثة بالنسبة للمريض اللي بيعاني من مرض نزف دم. فبالتالي الحل الوحيد هو أن نعوض هذا النقص, تعويض النقص بالقاعدة الأساسية اللي بتقول الوقاية خير من العلاج, أن يعطى هذا المريض العامل المخثر اللي بينقصه.
0: والآن هناك مشكلة في هاي في هذا طبعًا العلاج طبعًا مشكلة طبعًا وغير متوفر.
2: طبعا هو مش متوفر بشكل وقائي ومتوفر بشكل حاد عند ال...
0: عند الحاجة يعني
2: عند الحاجة
0: عندما تتدهور الحالة أو أيوة تصبح لديه
2: عندما عندما يصاب بنزيف ويهرع به إلى الطوارئ تم إعطائه المواد المخثرة إن كانت متوفرة، وفي كثير من الحالات للأسف ما بتكونش موجودة، ولكن هذا مش مبرر، يجب أن تتوفر.
0: لا شك. كم عدد تقريبا، أكيد أنتم في الجمعية، عدد المرضى الفلسطينيين بأمراض نزف الدم الوراثية والهيموفيليا سواء ألف أو باء؟
2: أمراض نزف الدم الوراثية المشخصين والمسجلين حاليا
0: نعم
2: يزيد قليلا عن 600 شخص، ولكن أختي الكريمة هذا العدد ما هو إلا قمة جبل الجليد المخفي في المحيط. يجب أن نركز على الفحوصات المخبرية، وأعتقد أنه في كثير حالات مش مكتشفة. كلما تم الاكتشاف مبكرا وكلما تمت المتابعة بفحوصات مخبرية دقيقة توصلنا إلى تشخيص دقيق للحالة المرضية، توفير العلاج المستدام والناجع بشكل وقائي، نحن بنخفف من معاناة المرضى وبيعيشوا حياة طبيعية جدا، ويكونوا أعضاء
0: وفعالين طبعا
2: منتجين وفاعلين
0: حسب
2: في المجتمع.
0: نعم
2: بيعيش حياته هو بدون حياتهم مأساة،
0: تحفظ كرامتهم طبعا وصحتهم، وكمان بتوفر فاتورة علاجية،
2: فاتورة باهظة.
0: نعم باهظة جدا على الفرد باهظة وعلى الدولة. نعم
2: فنحن الهدف من كل هذا هو تعزيز وتطبيق استراتيجية ورؤية وزارة الصحة الفلسطينية في توفير أفضل الخدمات للمواطن.
0: النداء العاجل اللي تم إطلاقه، مين الجهات اللي الآن تطرقون أبوابها؟ يعني هو أكيد في مؤتمر صحفي، لكن أكيد في سلسلة فعاليات، ربما شو مخططين لهذا النداء العاجل أن يكون، كيف سيكون شكله؟
2: يعني هذا النداء نحن وجهناه بصورة صريحة للأمر لوزارة الصحة، هي المظلة من ضمن الحكومة الفلسطينية، وهذه هي مسؤولية وزارة الصحة. نحن نعرف كل التحديات، ولكن حياة المواطن وتخفيف معاناته أعتقد أنه هي من أسمى أولويات
0: طبعا
2: وزارة الصحة،
0: تستحق التعب والجهد
2: والعمل
0: والتضحية.
2: نعم
0: دكتور
2: إن شاء الله.
0: علي عبد ربه نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الفلسطينية لأمراض نزف الدم، يعطيكم العافية وإن شاء الله يا رب
2: شكرا لاهتمامكم،
0: صوتكم يسمع، إلى اللقاء. شكرا
2: إن شاء الله. شكرا.

0: متخصصة بقراءة الشفاه، بمعنى أنت ما بتكون مسمعهم شو بتحكي بس هم بيعرفوا شو بتحكي، فأنت أبداً
1: أقعد محترم
0: كتير حكيت
1: ولا بكحشك من داري.
0: هلأ إلي 3 دقائق بحكي هيك بدون ما أحكي، بس بحكي. لا أنا ما بسب، بحكي عن إشي معين.
1: احكي
0: لا والله ما بحكي.
1: سايلنت ريدنج.
0: أيوة يا سايلنت
1: بارتيشفت
0: سايلنت سبيتش. في ناس عن بعد يعني بشوفوك بالمنظار شو بتحكي، بيقرأوا شفاهك وبيعرفوا شو حكيت شو خططت. لذلك كتير من إذا بتشوفوهم من المشاهير بحطوا إيدهم على تمهم لما بيحكوا عشان ما حدا يقرأ شفاهه شو بيحكي. معاذ سمارو أحلى صباح لإلك ولا إم حسن. هلا رسالتك مش واضحة يا معاذ، مين اللي بتصبح عليهم عن جد مش واضحة غير إم حسن. سعد صباح ورامز عبد الباقي مستمعنا الأصيل، أهلا بنجود دراغمة. شاي الضيافة أشربه عشان يعدل مزاجي؟ لا مزاجي تمام، بس اللي مش راضي يتعدل صوتي. والله ببذل جهد عشان ما أتعب. عين كل مرة صوتي بتأثر بيكون في عين ضربتني. أو عينتين.
2: اختي صحيت المستمعين، وطي صوتك وطي صوتك.
0: ما بنقول لك الدنيا الصبح، هذا برنامج صباحي يعني لازم يصحوا ما يناموا. أنس رداد بيقول إنه هو مصرياته على حساب المدام. أيوة يعني الحساب في بنك القاهرة عمان متلتل ما شاء الله. أحلى منصور، يسعد صباحك يا منصور من الطيرة. شفتي يا علا أبو عون كيف أنا بعرف بلقطها على الطاير؟ المستمعات العزيزات الأمهات والفتيات والسيدات، أنا بعرف إنكم ما بتستعملوا من المنظفات إلا البريق، خصوصا مستمعات أحلى صباح، فبتلاقي البيت والحمامات فيهم ألترا سمارت، وفيهم مسحوق سمارت ومعطر سمارت ومعطر مسك، وعلى المجلة دائما في سمارت للجلي.

عبود على سيرة الأغنية اللي قبل شوي طلعت بيقول إنه في أيام العز واحد راح يخطب بنت، فأهلها قالوا له شو معك؟ قالهم والله معي تصريح، فدغري وافقوا.

نصبي عليك يا أبو زياد. أسمارية أهلا بيكي إليك ولا زوجك ورفيق الدرب مؤيد أبو بكر، يعطيك ألف عافية ويرضى عليك. بتقول لك يا سلام يا سلام إذا مؤيد أخذ رضا الوالد كمان والوالد ورضا المدام، ما أحلى يومه، ما أحلى حياته. أيوة أنت بس تطلع هيك مش عاجبك، رضا الزوجي مهم، مهم كتير، رضا الزوجي مهم كتير يا تحرير. يسعد صباحك. حرام يا أحمد جرارعة إنك تحكي على جارتكم تمرض، إن شاء الله ما حدا بيشوف المرض بأي أشكال من أشكاله، البسيطة والعالية المرتفعة الضخمة. ممكن نطلع على الفاصل؟ يعني هذا مطلبي الآن. أوكي غريب، أنا بالعادة ما بطالب بفاصل، بس اليوم إن شاء الله نطلع على الفاصل هلأ يا رب.

تناسب إيقاع حياتك. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مش دايما الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 200 دولار و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: 22 دقيقة بعد العاشرة في رايا. أحلى صباح للي انضموا حاليا لأثيرنا معنا في أحلى صباح بنك القاهرة عمان برعاية الجنيدي شركة مجمع سيلة الظهر مطعم ومشاوي الزغلول دير شرف شركة البريق عملاق المنظفات في فلسطين وشيني اكسترا. نرجع لرسائلكم المبعوثة أكيد كلها إن شاء الله بنقرأها طولوا بالكم علينا، ولكن معنا ضيف في الاستوديو اليوم. أهلا وسهلا بالمشاهدين الجدد اللي بنضمونا حاليا على صفحة رايا تي في دوت بي اس، وطبعا كمان بعض المقابلات وبعض المشاهدين ممكن يكونوا منضمين لنا من خلال البث المباشر على فيسبوك، وفيكم كمان تشوفوا البث المباشر على اليوتيوب لشبكة رايا العالمية. لا شك بأنه قطاع التعليم في فلسطين بيلزمه ويحتاج لمشاريع نوعية، هذا كلام لا شك فيه، علشان تقوية هذا القطاع وتطويره أكثر بما يتناسب مع العصر الحديث. ولا شك بأنه كمان التعليم مهم عشان تعزيز التنمية الاجتماعية والتنمية الوطنية والتنمية المستدامة والتنمية الاقتصادية. كل هذا يجب أن يتماشى مع التطور الحاصل في دول العالم وفي الذكاء الاصطناعي، والعالم اليوم ماشي في طريقة مرعبة وسريعة. فمن هذا المنطلق مجموعة شركات الشذا للاستثمار أعلنت قبل فترة عن إطلاق مدرسة شذا إليت. خلونا نتعرف، لأنه الفكرة على ما يبدو تأتي وتصب في هذا الإطار اللي بنحكي فيه مع رئيس ومدير مجموعة الشذا. أهلا وسهلا فيك دكتور منذر قطوصة، أهلا بيك، سعد صباحكم.
1: يسعد صباحك نجوى وصباح المستمعين والمشاهدين جميعا،
0: يعطيكم العافية أولا.
1: الله يعافيك.
0: وشو هي مدرسة شذا إليت؟ عشان هي مدرسة زي إحنا نعرفها، يعني عشان نقرب الفكرة، مدرسة ولا مدرسة باهتمام آخر بمجال آخر بشكل آخر؟
1: مشروع مدارس شذا إليت راح يكون شركة تابعة لمجموعة شركات الشذا للاستثمار. طبعا مشروع نوعي راح يكون، راح يجمع بين التعليم والاستثمار في إطار منظم، في إطار حوكمة واضح. راح يكون هذا المشروع مختلف عن مشاريع مجموعة الشذا السابقة، إنه راح يتيح للمشارك فرصة الاستثمار والمشاركة في صنع القرار. راح يكون إدارة المشروع كاملة للمشاركين في هذا المشروع، طبعا هم بدورهم راح ينتخبوا مجلس أمناء يمثلهم في إدارة هذا المشروع،
0: اللي هو المستثمرين اللي بدهم يساهموا في هاي المدارس.
1: صحيح.
0: المدارس راح تكون مدرسة يعني بكل المراحل العمرية، تضم كل المراحل الدراسية في.
1: صحيح، راح تكون مدرسة في جميع المراحل الدراسية، ممكن يتم تشغيلها بشكل مرحلي من أول لسابع، من ثم استكمالها للثاني عشر.
0: حتى
1: راح يكون المشروع الأول في مدينة رام الله، وراح يتم التوسع لباقي محافظات الوطن إن شاء الله.
0: يعني راح يكون في فروع لمدارس سلسلة مدارس
1: شذا إليت.
0: شذا إليت هذا الاسم يعني إليت تحديدا له معنى، له توجه من خلال.
1: صحيح. إليت بتحكي عن النخبة، راح تكون مدرسة بمعايير موضوعة في نظامها الداخلي. نعم. معايير بتواكب التطور العالمي، راح يكون نظامها مدمج بين النظام البريطاني والنظام الفلسطيني. راح تساعد الطالب بعد مرحلة عمرية معينة يختار انه يكمل على النظام الفلسطيني او يكمل على النظام البريطاني والأنظمة العالمية. راح تدعم كل التوجهات اللي بتتطلب الذكاء الصناعي. والإبداع، وتغذي رغبة الإبداع الموجودة عند الأهل لأولادهم وأطفالهم.
0: تعرف كمان إحنا عنا بيوصل للتوجيه هو مش عارف، ممكن مش شاطر في المدرسة أو ما عنده علامات، ما بده يكمل جامعة، هو مش عارف فعلا. كمان رح يكون في انتباه لهاي النقطة، موضوع شوف اهتمامات الطلبة، هل راح على الجانب المهني ولا على الجانب الأكاديمي زي برا كمان المدارس.
1: نعم صحيح. المفروض أنه في مرحلة عمرية معينة. نعم. طالب ما ينجبر أو يتم تقييمه سواء
0: بناء على اهتماماته وشخصيته.
1: بناء على اهتماماته صحيح وقدراته، إما الجانب العلمي أو الأدبي أو حتى المهني والصناعي، لأنه ما نحمل هذا الجانب المهم كثير أنه في البلد.
0: عندكم تصور متى ممكن أول مدرسة مثلا تنطلق أو أول مرحلة تنطلق، أول عملية تشغيل لمدرسة من مدارس الشذا إليت؟
1: حقيقة الإقبال والبرنامج بتاع المدرسة ماشي بتسارع عالي جدا. كان المخطط أنه من شهر 6/2026 لشهر 6/2027 يكون مرحلة التحضير، لكن هي قريبا راح تكون مرحلة الإنشاءات، لأنه في إقبال كبير.
0: فأنتوا سريعين ما شاء الله، يعني بتاخذوا خطوات متسارعة.
1: صحيح جدا صحيح. فممكن أنه متفائلين أنه بعد فصل أو فصلين دراسيات نكون قادرين أننا نفتتح أول عام دراسي في مدارس شذا إليت.
0: قديش إضافة للنظام اللي رح تمشي عليه هاي المدارس اللي هي دمج بين نظام التعليم البريطاني والفلسطيني وأكيد الذكاء الاصطناعي، موضوع التطور اللي حاصل اليوم، قديش رح تختلف عن المدارس الخاصة الموجودة اليوم؟ بتسمع أنت شكاوى بجوز الأهالي وجوز أنت كمان أب لأولاد في مدرسة خاصة، وعندنا كثير ملاحظات على الأقساط، على الغلاء، على طريقة التعليم إلى آخره، عندنا ملاحظات، قديش رح تنحط في عين الاعتبار في شذا إليت؟
1: حقيقة من الاجتماع التأسيسي كان في نظرة ودراسة لهي الجزئية تحديدا، أنه إحنا مش فقط مشروع استثماري، إحنا بنحمل رسالة وطنية في شعب تحت الاحتلال. في توجه كبير من مستثمرين حاليا، وتم شراء مقاعد دراسية لتكون هاي المقاعد الدراسية لتغطية أقساط أي طالب بيتعثر أو أي أهل بيتعثروا. فراح يكون في قسم كبير خدمة مجتمعية في مدارس شذا إليت
0: إن شاء الله، يعني مش لأولاد النخبة زي ما يقال، يعني أولاد الناس اللي قطاع معين من الأهالي اللي ممكن يقدروا يحطوا في شذا إليت، ممكن عامة الناس كمان يقدروا يعلموا أولادهم فيها.
1: نعم صحيح.
0: وبناتهم إن شاء الله بنشوفها قريبا. بيستلزم، أنتوا شايفين أنه بيستلزم مثلا قبل فترة يكون في كمان تدريب لطواقم العمل للمعلمين للمعلمات، باعتبار أنه بتختلف فكريا أو بعض التفاصيل عن التعليم التقليدي؟
1: صحيح. حقيقة أغلب المشاركين حاليا في مشروع شذا إليت هم أشخاص أكاديميين عندهم سنوات طويلة من الخبرة في قطاع التعليم سواء الحكومي أو الخاص أو حتى الأهلي، طوروا نظام داخلي لمدرسة شذا إليت على مدار الأشهر الستة اللي فاتوا. طبعا حتى هذا النظام بيكون قابل للتعديل بحسب رغبة مجلس الأمناء مستقبلا للمشروع. وكمان المستويات الإدارية في المدرسة بتبدأ من الإدارة التنفيذية لمجلس الأمناء حتى مجلس أولياء الأمور، كله راح يكون على أفضل وجه إن شاء الله.
0: إن شاء الله. هلأ لو نرجع شوي لورا بشكل عام لمجموعة شركات الشذا للاستثمار، أنتوا طبعا بلشتوا بقطاع على ما أذكر كانت البداية مع سوبر ماركتات تعاونية، مزرعة أبقار ويستثمر فيها المواطن، اليوم أنتوا تدخلوا على كمان خطوط جديدة إلى جانب التعليم.
1: صحيح. مجموعة شركات الشذا أول من قاد فكرة الاستثمار التكافلي، كانت البداية من مشاريع زراعية، لحد اليوم متستمرين في تطوير هاي المشاريع وتوسيعها وصولا لمشاريع التصنيع الغذائي. مصنع السلطان اليوم عبارة عن مصنعين منفصلات، مشاريع عقارية، احنا راح نطلق المشروع العقاري الثاني قريبا او نعلن عنه، احنا اطلقنا يعني بلشنا شغل فيه بدون الاعلان عنه، بالإضافة لسلسلة شذا ماركت اللي حاليا اليوم موجودة في ثلاث محافظات: رام الله، بيت لحم، قلقيلية، وإن شاء الله قريبا في باقي المحافظات الوطن.
0: إن شاء الله توسع أكبر في كل المحافظات، إن شاء الله منشوف هاي الفكرة تعمم كمان لمحافظات تانية تنتشر وتوصلوا، لأنه كتير في قطاعات بحاجة أنه أول إشي يجد مكان أو قطاع يستثمر فيه، ثانيا ممكن يساعدهم. شكرا لحضورك عنا للمرة الثانية دكتور منذر، إن شاء الله تكون راية بيتكم الآخر كمان، أهلا وسهلا فيك دائما.
1: سعد صباحك.
0: موفقين إن شاء الله. شكرا.

33 دقيقة بعد العاشرة. في عرض مغري للغاية من عفيف، كل حدا بيصبح عليه، بس يا عفيف انت بدك تكون قد الوعد وقد الكلمة، اوكي؟ كل حدا بده يبعث له صباح خاص على البرنامج، رح يعزمه عند الزغلول على المشاوي، هلا على المشاوي ولا على السلطات ولا على المشروبات، ما بعرف ايش رح يعزمه، او على جلسة هيك ناشفة، المهم رح يعزمه عند الزغلول او جهة الزغلول. على الشاشة قلوب الحب تتناثر على اسم الزغلول، بقول لك بكفي انك تروح على الزغلول، خلاص تشم الريحة وخلاص، تشم ريحة المشاوي وروح. قال شو عازمك على المشاوي؟ تروح بتشمموا الريحة وبتروحوا، يلا هيك هيك عزمتك. يلا صح صح، في آخر ثلث ساعة من عمر أحلى صباح، أو أقل من ثلث ساعة. سلامات سلامات للشباب والصبايا، يا إم مريم، إم حسن قلود، منير أبو غليون، إم محمود، ألف سلام عليك، شكرا يا إم محمود، يسعد صباحك. صباحك فل يا فاطمة وأم الصادق، محل سامي للدراجات الكهربائية في عنبتة، صباحكم كلكم حلو. عزيزة سرور بتقول إنه في أهل يافا مدمنين على الشاي مع دقة العدس أو الإزعتمان. أدهم الذياب بصبح على كل البلديات في الضفة، على كل المسؤولين عنا، بقولكم إمتى بدكوا تهتموا بمشكلة الكلاب الضالة اللي صارت خطر كبير على الأطفال؟ شو رأيك يا أدهم، هذا الموضوع يطرق أكثر، يعني أنسب في برنامج مع الناس هذا، إذا بدهم يردوا علينا البلديات، هذا إذا بدهم يردوا علينا المسؤولين طبعا، يعني إحنا نشكك في الرد. عزام عبدو بهنيك يا هاني أبو النعيم بعيد ميلادك، وعزام عازمك اليوم يا هاني على على على إيش؟ على إيش؟ بدنا نورط عزام في إشي بس مش عارفة بإيش أورطه. يلا على كاسة حليب مع نسكافيه، حليب الجنيدي مش غالية. صباح لكل الموظفين في مطعم منجل بايكن، منجل في ايكون مول. ابو ليث منازل، صباحكم فل، لا منجل ولا غيره، حلو اسم منجل، هذا ادوات تراثيه فلسطينيه المنجل. اريج الشعراوي، أبو يامن، أبو إدريس من أم فحم وقيصاريا،

كيفك يا نزار غانم؟ صباحكم في صرة. والله يا سندس الملوخية ممكن كمان تصحصح، في ناس ما بتشرب قهوة فالملوخية سيرتها بتصحصحهم. صباحك فل يا منى، شكرا على صورة الوردات الحلوين، بس لا شك انتو احلى من الورد. ابو خالد دهموش بيسأل شو بالنسبة للغة العيون؟ لغة العيون كتير قوية، كتير كتير قوية وكتير معبرة وكتير متفهمة. لغة العيون لغة مش عادية، فيك تبهدل حدا، فيك تبهدل حدا بهدل مرتبة تشلع وشلع بس بدون ما تحكي بلغة العيون، زي السايلنت ريدينج. اقرأي رسالتي، رسالة روجانا. روجانا روجانا تحية لشكيكة الدخان بالسهل رجالا ونساء. روجانا انت من يعبد؟ لأني أنا ضد الدخان، مع أني ضد الدخان بس بنصبح عليهم إن شاء الله آية الرزق، وإن شاء الله يا رب يصيروا يزرعوا أشياء تانية ويستفيدوا وترجع عليهم بالفائدة بدل الدخان. الدنيا اتنين حلوين وأنا وإنت أجمل عشقين. محمد شلات وصاير أدائك مش عاجبني يا محمد شلات، وإنت صاير مكتئب زعلان منا زعلان من حدا، حدا معصبك مالك؟ صحة وهنا لأم جهاد على غداهم اليوم، قرع أصفر مع عدس. بتصور إنه زاكي التنين الميكس مع بعض، زي الجزر مع العدس، زي البطاطا والجزر مع العدس المجروش اللي هو الأصفر، فالقرع كمان زاكي مع الشربات. أنس الفارس برأيه إنه لازم أشغل هون في الاستوديو يعني أدعي دايما و إشي يحميني من العين. وأنا مكتوب على وشي، ما هي العين جوا الاستوديو يا أنس، العين هون. طب أكلميني يعني اللي بحط هذا التبخير علي هو اللي بيحسدني.

أحمد أبو طول للصبايا في منطقة جنين اللي بيحبوا يشتغلوا خياطة بيقول في مشغل الريان في شارع حيفا بحاجة لموظفات خياطة حبكة ودرزة. فأنا ما في أحكي رقم التليفون يا أحمد، اعلن على الفيسبوك بزبط أفضل يعني. مبروك لأولاد إم عبد الله بشهاداتهم والتفوق، بدر وألما، برافو برافو برافو. بتروحوا معنا على المرحلة التالية. مش فاتح تاني عبود، أنا مش متغيرة أبدا أني أطلع بريك، هذا بسبب الحلق وصل لمرحلة أنه خلاص نشف وتعبت، وإلا أنا ما بطلب فوائد.

0: منصور البرنامج بده يوم للوحدة. والله صعب يا منصور عن جد، أنا مش قادرة. العمر كله بالصحة والسعادة والحياة المليئة بالحب والسعادة والسرور والهناء. يا هاني أبو نعيم من أبو أحمد ماضي، مبروك للعروسين سليم ونمارق، إن شاء الله جواز الدهرين. بقول لكم أبو جواد الدهرين،
1: أنت إنك شفتيني وعرفتيني
0: إن شاء الله.
1: على فكرة أنا ناسي اسمك كل يوم اللي فيتكلم
0: الدهرين،
1: قلت لهم
0: حتى في الجنة كونوا سوا.
1: كله يمشي ويسيبك سلام، مش هسلم كلام مش هتكلم. بتلعبي على مين؟ الأسطورة والمعلم؟ قمة الغباء إنك تفتكر إنك في بالي.
0: من إذن الجميلة نايف طميزي. سندس بتفهم بلغة العيون وبجدارة، خلاص بنعطيها تخصص يلا بروفيسور في لغة العيون. سلام، مش ناوي روحي حج محمد شلاتوي. أيوة هيك بدي يا محمد تكون يعني تنكش. موسم الحج خلص، يعطينا الحجة والناس روحت. ألف مبروك الحجة المرواد، ما بنعرف أخبارها إذا رجعت على البلد ولا لا يا جماعة. إن شاء الله يا رب السلامة. لبنة الجنيدي يا سائد الخراز من أفضل أنواع اللبنة وأزكاها في البلد. يعني لسه شوي على باي. محمد علي أبو علاء مدير مبيعات شركة الصنوبر للمنتجات الغذائية، بصبح على كل طاقم رايا وبصبح عليكم شباب وصبايا مستمعين. ولا محمد عابد ملك الملوخية في كفردان جنين. أصلا اللي بده ياكل ملوخية من كفردان

0: اسمعها، استمتع استمتع استمتع اسمعها. لا لا ما بدي احكي. لا لا لا لا لا لا لا تفضل. لا تفضل.
1: نسوك هبلوك انتطلوك.
0: اه والله
1: واستلموك.
0: صحيح. شو كمان؟ الله يعيني. نضال سمعنا لأصالة، يفضل انه بنفس الحلقة ما نسمع لنفس الفنان مرتين، يعني خصوصا اذا يعني هو بده اغني لأصالة. ابو زياد بيقول من شان الله يا سلام لا تضل تحط اغنية اختياراتي مدمرة حياتي، لانه حياتنا مدمرة واختياراتنا مدمرة اصلا، فارحمنا احنا مش عارفين نختار اصلا. اسمع لا ما بدي احكي.
2: الله يخلي لعيونك ويسعدك ويسعد امكي.
0: ليش يعني امكي؟ ليش امكي مش خالكي؟

0: نزار غانم ما أعتقد إنه في عين قادرة تصيب سلام. منصور أنت شو صاير تحضر حالك لكأس العالم بشوف، وأنت بتشجع البرتغال على أي أساس؟ ليش بتشجع البرتغال؟ شو فيها البرتغال إشي يتشجع؟ طبعا لا أنا ما بشجعهم. أعطيهم العافية دار سمور أحلى رجانة. أوكي يعني في أحد المستمعين أمينة بتقول لي الدخان أحسن ما يطلعوا على الجدار ويموتوا لا سمح الله، لأنه الواحد مش لاقي شغل. فلا لا أنا قصدي أنه تبدلوا الدخان بأشياء تانية، إن شاء الله يطلع أشياء تانية تزرعوها وتستفيدوا منها مصاري أحسن من الدخان. إن شاء الله يا أمجهات بكرة منسمع صوت معناها أو منشوف، إن شاء الله بتوصل بالسلام إمرواد بكرة. شهد النجار انكتب كتاب هالآن، ألف ألف مبروك لشهد النجار من إنبسام. على بلال ألف مبروك لشهد وبلال، إن شاء الله بالدارين على رأي المستمعين. ما تحكي معي لا تتواصل معي بأي طريقة حتى بنظرة العيون، لا ولا بقى. لا هذا تواصل، هذا تواصل. هذا تواصل وتواطؤ وتعالي. دهموش بيقول إنه أبو مازن هو ملك الملوخية وملك الخياطة، لا يختار له يختار له إشي. لا ما هو يا ملك خياطة يا ملك ملوخية، ما بنفع التنين. قل لي ملك الملوخية مع الزعتر ممكن. دهموش طب يا عفيف بتبعت رسالة وتنتين وتلاتة وهو كنش اسمع، طب ليش تبعت؟ خلاص ابعت مرة بنكون صبحنا عليك، لأنه ببعت وبقول بالأخير آخر رسالة بقول أنا مش سامع. شكرا لعزام، عزام ذكرنا انه كمان نهني زميلنا طارق الشريف بعيد ميلاده. كل سنة انت سالم يا طارق، طارق بالحيط،
1: طارق بالحيط، طارق عم بيطرق بكل شيء بيطلع بوجهه، الويل لأمه.
0: بطل للأسف يطرق طارق. انت مش من جماعتي يا منصور بالمرة، انت من الجماعة التانيين. صباح ليوسف رياض العريس المنتظر من أم سالي. طيب احنا وصلنا لا وتجاوزنا والله الوقت المسموح في أحلى صباح. يا الله نشف ريقي، خلاص حلقي وصل لمرحلة خلاص. شكرا يا محيي. كأس العالم قد ضايله يوم، انا شو بعرفني اذا انت مش عارف. كأس العالم ضايله 19 ايام هيك اشي.

ضغط السهر، ساعات السهر، الناس اللي بتحب السهر. اسمه السمر على فكرة، اللي اسمه السمر. ما بتجوعوا بالليل؟ تمام، إذا بتجوعوا فعليكم بوجبات سناك سريعة مفيدة، وإن شاء الله ما بتناصح. عشاء خفيف، شوية خضار، فلفل ملونة، بندورة، خيار، خس، مع صحن لبنة الجنيدي وحمص الجنيدي ولبن الجنيدي الرايب أو المتبل، السلطات المختلفة من الجنيدي. ما بتضطروا تاكلوا معها خبز، وهي أحسن أكلة سريعة ومفيدة. أما اللي بيحبوا الخبز وبيحبوا يعملوا الخبز بإيدهم وفي البيت، فيأتيكم طحين الضيافة نخب أول، بزبط معكم لكل أنواع الوصفات، خبز، معجنات، كيكات، من شركة مجمع سيلة الظهر.

0: هذا اللي بتعمله بوجهك حركات، انا بفرجيك عندي حسابك تحت الحساب رح نشوف اشياء كتير. بتحبوا اللحمة مع خبز ولا بدون؟ بتحب تعمل سندويشة مشاوي شقف؟ كمان زاكي كتير مع شوية بندورة مشوية، بصل مشوي من عند الزغلول، أطيب وأزكى مأكول. في كل فروع الشيني إكسترا القريبة منك، البعيدة عنك، في كل فروع اللي أنت بتمر عنها في أي محافظة من المحافظات، حاولوا تستغلوا الفرصة وتفوتوا تتسوقوا هناك وتوفروا على حالكم كتير بالعروض. مبروك لأحمد غانم الخطوبة، يا ريتو ألف مبروك يا نزار للعريس والعروس. في بنك القاهرة عمان خدمات بنكية بتمنى تستفيدوا منها على طول ودائما. أما من البريق فخلوا الرائحة نفاثة، نفاذة لكل الحارة مع معطر الغسيل سمارت. بدك مسك؟ كمان مسك موجود. أنا والله ما بدي أروح، عجبني الفكرة وبدي أنا أطول البرنامج اليوم. يلا أنا حابة أضل في البرنامج للـ11.
1: واثقة من نفسيها مش واخد بالك.
0: الله يعين، الله يعين عليك، الله يعيننا. الأطرش سلام، فادي الماضي، نجوى الحمدان، والله اسمي أنا المعقول بيناتكم.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. الساعة الآن 11:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطن لم تعرف هويته بعد إثر قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت منطقة المغراقة وسط قطاع غزة. هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير يعلنان اليوم أن محاكم الاحتلال الإسرائيلي ستعقد يوم غد الخميس جلسات لتثبيت أوامر الاعتقال الإداري بحق 29 أسيراً. محافظة الضفة الغربية تشهد اليوم حملة واسعة من الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية ترافقت مع عمليات دهم واعتقال طالت عشرات المواطنين في ظل استمرار التصعيد الميداني. وزارة التربية والتعليم تعلن أن امتحان الثانوية العامة للعام 2026 لطلبة قطاع غزة سيبدأ في 20 من حزيران الجاري من خلال نظام الامتحانات الإلكتروني. استشهاد 6 لبنانيين وإصابة آخرين اليوم جراء غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة الحوش قرب مدينة صور جنوب لبنان وفق ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد أن الولايات المتحدة لن تسمح بدخول أي أشخاص على صلة بالحرس الثوري الإيراني ضمن الوفد المرافق للمنتخب الإيراني خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026. أسعار النفط ترتفع بنحو 1% عند التسوية مساء أمس إلى أعلى مستوى لها في أسبوع، فيما تراجعت أسعار الذهب اليوم. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صافا، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: قالت رئاسة الوزراء العراقية إن 85% من صادرات النفط العراقية تمر عبر مضيق هرمز، واعتبرت أن بغداد هي من أكبر المتضررين جراء الحرب الجارية في المنطقة. ويتمتع العراق بعلاقات وثيقة مع صندوق النقد الدولي، إذ عقد منذ عام 2003 أكثر من 5 اتفاقيات، إذ أن للصندوق دورا كبيرا في دعم اقتصاد العراق في السنوات 23 الأخيرة، لا سيما وأن البلاد الآن تعد من أكبر من تضرروا من الحرب الإقليمية. غيرت التوترات الإقليمية الأخيرة من سلوك المسافرين في المنطقة العربية، وتحديدا قطر والمغرب، الكويت وسوريا ولبنان والأردن والجزائر، إذ تتشابه الشكاوى من ارتفاع أسعار التذاكر وتراجع الرحلات المباشرة وارتفاع كلفة الإقامة في الوجهات السياحية المختلفة، بينما تحاول شركات السياحة والفنادق في بعض الدول العربية التكيف مع موسم يوصف بأنه استثنائي بسبب الحرب في المنطقة والتقلبات الاقتصادية العالمية.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوفل مول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
3: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب، وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم، بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكثر مما بتتخيل.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني، التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: سمعت اليوم بالإذاعة أنه مطعم الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني أخذ شهادة الأيزو. شو يعني الأيزو؟
3: يعني هذا المطعم بيهتم بالأكل ونظافته زي ما أنا وماما بنحرص دايما تأكله أحسن وأنظف إشي.
2: يعني مش فاهم كتير الأيزو.
3: الأيزو يعني كل خطوة بالمطبخ مراقبة وكل إشي لازم يكون نظيف وآمن. هي علي بيهتموا بأدق التفاصيل يا بابا.
2: طب شو رأيك تطلب لنا اليوم منهم بروست وبيتزا؟
3: تكرم عينك، الدجاج الملكي زاكي نظيف ومرتب، وأهم إشي بناكل وإحنا مطمنين 100%.
4: الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني حاصل على شهادة السلامة الغذائية العالمية آيزو 22000، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700 250 250. الدجاج الملكي، نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيري وبلازمو للبالوع.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع رايا.بي اس. نافذتكم نحو فلسطين.

0: ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع رايا.بي اس. نافذتكم نحو فلسطين.

بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. استشهاد مواطن لم تعرف هويته بعد إثر قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت منطقة المغراقة وسط قطاعي غزة. هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير يعلنان اليوم أن محاكم الاحتلال الإسرائيلي ستعقد يوم غد الخميس جلسات لتثبيت أوامر الاعتقال الإداري بحق 29 أسيرا. محافظة الضفة الغربية تشهد اليوم حملة واسعة من الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية ترافقت مع عمليات دهم واعتقال طالت عشرات المواطنين في ظل استمرار التصعيد الميداني. وزارة التربية والتعليم تعلن أن امتحان الثانوية العامة للعام 2026 لطلبة قطاع غزة سيبدأ في 20 من حزيران الجاري من خلال نظام الامتحانات الإلكتروني. استشهاد 6 لبنانيين وإصابة آخرين اليوم جرى غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة الحوش قرب مدينة صور جنوب لبنان وفق ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد أن الولايات المتحدة لن تسمح بدخول أي أشخاص على صلة بالحرس الثوري الإيراني ضمن الوفد المرافق للمنتخب الإيراني خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026. أسعار النفط ترتفع بنحو 1% عند التسوية مساء أمس إلى أعلى مستوى لها في أسبوع فيما تراجعت أسعار الذهب اليوم. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صافا حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
6: راية دوت بي أس
5: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: كل مرة بتختار المنتج الوطني أنت عم بتقول أنا بهمني، بهمني بلدي وبهمني ناسها وبهمني مستقبلها. وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: تستمعون لها الآن على راية اف ام. طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. راية اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق راية اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على راية أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. راية أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

يا رب. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك خير ما سألك عبدك ورسولك محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

وصل على محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل على محمد إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد حتى ترضى وصل عليه بعد الرضا. اللهم صل على محمد كما أمرت بالصلاة عليه وصل على محمد كما أردت أن يصلى عليه. اللهم صل على محمد عدد خلقك وصل على محمد رضا نفسك وصل على محمد زينة عرشك وصل على محمد مداد كلماتك التي لا تنفد. اللهم واعطي محمد الوسيلة والفضل والفضيلة والدرجة الرفيعة. اللهم عظم برهانه وأفلج حجته وأبلغه مأموله في أهل بيته وأمته. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورأفتك ورحماتك على محمد حبيبك وصفيك وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد بأفضل ما صليت على أحد من خلقك وبارك على محمد مثل ذلك وارحم محمدا مثل ذلك. اللهم صل على محمد في الليل إذا يغشى وصل على محمد في النهار إذا تجلى وصل على محمد في الآخرة والأولى. اللهم صل على محمد الصلاة التامة وبارك على محمد البركة التامة وسلم على

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

محمد بجميع صلواتك التامات صلاة تستغرق جميع العلوم بالمعلومات لا نهاية لها في آمادها ولا انقطاع لأمدادها، وسلم كذلك على هذا النبي المبارك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب يا الله يا باسط يا فتاح يا حليم يا ودود، نسألك عواطف الكرم وفواتح الجود، أقل عثراتنا من كثائف وجودنا المظلمة بالبعد منك، واغفر لنا بنور قربك، ونعمنا بصفاء ودك، وطهرنا من حدث الجهل بالعلم الإلهي، وأتحفنا بالحب الرباني والوصل المعنوي،

الحظ. يا مغيث يا واسع العطايا ويا سابغ النعم، نسألك بنور وجهك الكريم العظيم المبرة الجامعة من نور كمال سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps
2: صوتها عالٍ،

كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: تستمعون لها الآن على راية اف ام. طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. راية اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق راية اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على راية أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. راية أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. الساعة الآن 1 ظهرا.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز، ابن الثقة، خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: الأخبار المحلية.
4: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
5: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
6: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلا.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يوميا عدا الجمعة 1 ظهرا.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعين الأكارم. أهلا ومرحبا بكم إلى الواحدة الإخبارية لهذا اليوم، والتي نبدأها كالمعتاد بأبرز العناوين. الجوع يتفاقم والأمل يتضاءل في غزة. ارتفاع عدد الأسيرات في سجون الاحتلال مرة أخرى ل89 في استهداف متعمد للنساء. ترامب يرى أن توقيع اتفاق سلام مع إيران أفضل من انتصار عسكري للولايات المتحدة.
0: راية فن ترافقك أينما كنت.
7: مرحبا بكم إلى الواحدة التي سنبدأها بعد أن نتوقف قليلا مع موجز لأبرز وأهم الأخبار.
8: شكرا نجوى، وأهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار. استشهاد مواطنين، أحدهما سيدة، اليوم في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة. مستوطنون يهاجمون اليوم مزارع دواجن في بلدة قسرة جنوب نابلس وسط إطلاق الرصاص واندلاع مواجهة في المنطقة. سلطات الاحتلال تصدر أمرا بالاستيلاء على عشرات الدنومات شرق مدينة طوباس. وزارة الخارجية الكويتية تعلن عن مقتل شخص وإصابة آخرين إلى جانب أضرار جسيمة طالت منشآت حيوية وبعثات دبلوماسية في هجوم إيراني استهدف مطار الكويت الدولي. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول أن الرئيس دونالد ترامب يعارض أي خطوات من شأنها تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية. وزارة الدفاع الوطني في تايوان ترصد 18 طائرة عسكرية و8 سفن حربية و6 سفن رسمية تابعة للصين حول تايوان بين الساعة 6:00 صباح أمس الثلاثاء و6:00 صباح اليوم. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن الخطة الإسرائيلية الرامية إلى السيطرة على 70% من مساحة قطاع غزة ليست جزءا من خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صافا، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. إذن وإلى هنا يكون الموجز قد انتهى، وبذلك نعود إلى مستجدات الواحدة الإخبارية.
7: مرحبا بكم من جديد في الواحدة الإخبارية وملفاتها. حذرت الأمم المتحدة من أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها قوات الاحتلال في قطاع غزة قد خلفت تحديات كبيرة أمام الجهود المبذولة لإيصال المساعدات لآلاف المواطنين، وسط انهيار شبه تام للمنظومة الصحية وخطرا يواجه الفئات الأكثر احتياجا وهشاشة. الزميل الصحفي من شمال قطاع غزة يحيى خضر يتحدث لرأي.
9: هذه المجاعة تعود الآن بصورة مختلفة وبواقع مختلف، بل كامل الأساليب التي استخدمها جيش الاحتلال من خلال عملية تقنين إدخال المساعدات التي لا تدخل أصلا إلى قطاع غزة، ومن خلال محاولة إغراق السوق المحلي ببعض من الرفاهيات، ببعض من المنتجات التي ليست هي أساسية وليس بحاجة للمواطن الفلسطيني لها. السوق يفتقر لأصناف عدة من الخضروات، إن وجد هذه الأصناف تكون بأسعار مرتفعة جدا. أيضا يفتقر إلى الأصناف الأساسية من اللحوم والمجمدات، أو كذلك أيضا من اللحوم الحمراء الطازجة، لا يوجد أي صرف من هذه الأصناف. القطاع الصحي يجهل لكامل يعني المنظومة الدوائية، يجهل كامل للمنظومة الأجهزة الإلكترونية الطبية الحديثة التي يمنع دخلها إلى قطاع غزة. فبالتالي نتحدث عن واقع مرير، واقع صعب يعيش سكان القطاع في ظل هذا الصمت وفي ظل انشغال العالم بسلسلة من الملفات يعني العربية أو حتى الدولية. النقطة الأهم أيضا هذه، وهي مواصلة قوات الاحتلال حربها حرب الإبادة وتنفيذ الغارات الإسرائيلية بشكل مكثف ومستمر بشكل كبير جدا. الليلة كانت ليلة صعبة وليلة قاسية على سكان المناطق الشرقية لمدينة غزة، وكذلك أيضا لجنوب القطاع في مدينة خان يونس. كان هناك توغل واضح لقوات الاحتلال، كان هناك قصف مدفع وإطلاق نار من القوات كارثر بشكل كبير جدا. في شمال قطاع غزة المواطن ينتظر قرابة 6 ساعات من أجل الحصول على ربطة الخبز، وفي نهاية المطاف ممكن أن لا يحصل على هذه الربطة وعلى هذه الرغيف الخبز، نظرا لأن الكمية قليلة جدا مقابل حاجة كبيرة جدا انسحاب بعض المنظمات الدولية كالمطبخ العالمي وخلاف هذه المنظمات التي تعمل على تقديم وجبات الطعام لأهلنا في شمال قطاع غزة، أو كما المناطق القطاع هي الآن تعمل بالحد الأدنى، تعمل في ظل إمكانات قليلة جدا، وقامت بتقليص عدد الوجبات أو عدد القدرة الإنتاجية إلى عدد قليل جدا لا يتجاوز 150,000 وجبة، تنعكس على النساء الحوامل، تنعكس على أصحاب الأمراض المزمنة، كذلك تنعكس على الأطفال بشكل كبير جدا من خلال تأثير في عملية النمو المتكامل، أو حتى أيضا احتوى الجسم على الفيتامينات الأساسية. الشباب أيضا يعانون بفعل هذه المجاعة من خلال عدم توفر وجبات غذائية أساسية ورئيسية داخل السوق المحلي، فبالتالي يصبح الوضع أكثر كارثية، يصبح الوضع أكثر تعقيدا وأكثر خطورة على حياة المواطن الفلسطيني.
7: أعلن نادي الأسير أمس عن ارتفاع عدد الأسيرات في سجون الاحتلال مجددا إلى 89. من جانبه أكد عبد الله صغاري مدير نادي الأسير في حديث لإذاعتنا أن ذلك يثبت اعتماد الاحتلال سياسة ممنهجة باستهداف النساء والفتيات، إذ تم اعتقال نحو 800 امرأة منذ بدء حرب الإبادة على غزة، غالبيتهن خضعن للاعتقال دون توجيه تهم أو محاكمات عادلة. وتحدث زغاري عن أوضاع الأسيرات التي يقبعن غالبيتهن في سجن الدامون، إذ يتعرضن لظروف اعتقال قاسية تشمل التجويع والجرائم الطبية والعزل والاعتداءات والتفتيش المهين والاكتظاظ الشديد داخل الزنازين.
10: يعني أولا هو استمرار لاستهداف الفتيات والنساء الفلسطينيات من قبل منظومة احتلال الإسرائيلي، والذي يعني يواصل حملات اعتقال واسعة ومكثفة تطار فتيات ونساء في كل مرحلة وفي كل فترة. وبالأمس كان هناك اعتقال لأربع طالبات جامعيات وخريجات من محافظة رام الله وبيت لحم، تم اعتقالهن فجر أمس. ارتفعت الأسيرات إلى 89 أسيرة فلسطينية احتجزات في معتقل الدامون في ظروف صعبة وقاهرة. ومن بين هؤلاء الأسيرات يعني هناك نساء حوامل، هناك قاصرات، هناك أسيرات يتم تحويلهم للاعتقال الإداري دون تهمة دون محاكمة. وبالمناسبة الاحتلال اعتقل أكثر من 800 امرأة وفتاة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية. غالبية هؤلاء الفتيات والنساء يعتقلن دون تهمة ودون محاكمة، ويتم تلفيق الاتهامات لهن عبر التحريض المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الشبان والفتيات بسبب كتابة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الشعب الفلسطيني عبر هذه الحملات الواسعة والمكثفة التي تشكل يعني تهديد على حياة المواطنين الفلسطينيين. هذا من جهة. من جهة أخرى يعني الأوضاع كارثية داخل السجون، يعني أوضاع الأسيرات لا تقل خطورة عن أوضاع الأسرى من حيث الانتهاكات الجسيمة والحرمان من العلاج والتجويع والعزل والتعرية والتحرش وكل الأساليب التي لا تخطر على بال البشر. الاحتلال الإسرائيلي يستفرد بشكل مباشر في الحياة اليومية للأسرى والأسيرات، وينتهك الخصوصية والكرامة، ويمارس كل هذه الانتهاكات والجرائم في بمعزل تام عن كل القيم الإنسانية والأخلاقية، بل في تحدي كبير للمنظومة الحقوقية والقانون الدولية في ظل تحول السجون إلى ساحات التعذيب الممنهج والمبرمج. وبالتالي لا شك أن عمليات الاعتقال التي تطال الفتيات بشكل خاص يعني تشكل يعني ضغوطات اجتماعية ونفسية على الأهالي وكذلك على الأسيرات أنفسهن في الوقت الذي يعني يحرمنا من كل شيء، يعني أقل وأبسط الحقوق الإنسانية المتعلقة بزيارة الأسرى والأسيرات داخل السجون هي ممنوعة منذ أكثر من عامين ونصف. عدم السماح للسبيل الأحمر بزيارة الأسرى والأسيرات كذلك مستمر حتى الآن بفعل يعني الاحتلال، وحتى العراقي والعقبات توضع أمام الطواقم القانونية التي تعتبر المتنفس الوحيد لنقل الأخبار ومعرفة تفاصيل الاعتقال وظروف الأسرى، رغم أن الأهالي اليوم يعني يتخوف يخافون كثيرا ويدركون أن الأوضاع مأساوية داخل السجون بسبب ما يشاهدونه على أجساد الأسرى الذين يخرجون من المعتقلات بأجساد النحيلة، منهم من يصيب بمرض الجرب الذي انتشر بشكل كبير بين صفوف المعتقلين، انخفاض كبير في الأوزان، عدم السماح بإدخال الملابس والأغطية، وبالتالي كل شيء اليوم معدوم داخل المعتقلات. لذلك هذا يشكل انعكاسات يعني سلبية على كل الناس. يعني الاحتلال يستفرد بالشعب الفلسطيني قتلا واعتقالا واحتجازا في ظروف صعبة وقاهرة، ويحرمهم حتى من أبسط الحقوق داخل هذه المعتقلات.
11: نعم، وكما ذكرت ونسلط الضوء أكثر على الأسيرات، وهن يعني من بين الأسيرات الحوامل وأيضا الطفلات والمريضات اليوم بالسرطان. هل هناك أي معلومات حول الأوضاع الصحية الإنسانية في داخل السجون؟
10: يعني أيضا هي أوضاع مأساوية. نتحدث اليوم عن أكثر من 4000 معتقل مصابون بأمراض مختلفة وعلى رأسها مرض الجرب، وكذلك الحالة بالنسبة للأسيرات اللواتي لا تحترم الخصوصية بشكل مطلق. عندما نتحدث عن 3 نساء حوامل داخل السجون بالتأكيد يعني هن بحاجة إلى رعاية إلى متابعة طبية، هذا لا يحدث على الإطلاق داخل المعتقلات بشكل عام. يعني الاحتلال لا يقوم بتوفير أدنى مقومات الحياة الإنسانية والطبية للأسرى والأسيرات داخل المعتقلات، وهذا يشكل خطورة عليهن بشكل خاص. يعني الإنسان والمرأة خارج السجن تكون تحت الرقابة والمتابعة عندما تكون حامل من خلال طبيب مختص في الأمراض النسائية أو في القضايا المتعلقة بخصوص المرأة. هذا لا يحدث داخل السجون على الإطلاق. اليوم لا يتم نقل الأسرى إلى المشافي إلا في حالات نادرة عندما يكاد الأسير يفقد حياته، ربما يتم استدعاء إسعاف وربما يفقد حياته قبل أن يصل إلى المستشفى. لذلك يعني هناك ارتفاع في أعداد الشهداء الأسرى، أكثر من 100 معتقل ارتقوا داخل السجون على مدار الفترة الماضية من أسماء المعلومة لدينا، وهناك شهداء آخرين لم يتم الإعلان عنهم حتى الآن بسبب جرائم الإخفاء القسري التي يمارسها الاحتلال بحق أسرى قطاع غزة على وجه الخصوص.
11: نعم، وما مدى الاستجابة المؤسسات الدولية المؤسسات الحقوقية اليوم لكل هذه الانتهاكات التي توثقونها اليوم بحق الأسرى والأسيرات؟
10: يعني هناك بعض المواقف المتقدمة التي ظهرت في الآونة الأخيرة تحديدا من الأمم المتحدة والمجلس حقوق الإنسان عندما تم التقدم بتقارير مختلفة من قبل المقرر الخاص بالأمم المتحدة السيدة فرانشيسكا ألبانيز، والتي أشارت في تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان قبل نحو شهرين عن مستوى التعذيب الذي يرتقي لأن يكون شكل من أشكال الإبادة داخل سجون الاحتلال، وكذلك إدراج منظومة الاحتلال كمنظومة ترتكب العنف الجنسي بحق الشعب الفلسطيني وبحق الأسرى داخل السجون، وضعت على القائمة السوداء. ولكن كل هذا يأتي في سياق الإدانة والشجب والتوثيق دون أن يكون هناك بالفعل خطوات عملية على الأرض توفر حماية للأسرى داخل السجون ومحاكمة الاحتلال. لذلك نحن نتطلع حقيقة كمؤسسات وكجهات يعني حقوقية وقانونية إلى أن يكون بالفعل هناك خطوات عملية. لم تعد البيانات كافية، لم يعد الشجب كافي بقدر ما أن الأسرى اليوم بحاجة إلى إنقاذهم من الذي مما يواجهونه داخل المعتقلات، وهذا لن يتم طالما أن هناك إفلات من العقاب واستمرار الاحتلال بالإفراد وتنكره وتنصله من كل القيم الإنسانية والحقوق والقوانين الدولية.
11: أشكرك جزيل الشكر مدير نادي الأسير الأستاذ عبدالله صغاري.
7: يواصل جيش الاحتلال شن سلسلة من الغارات العنيفة على أجزاء واسعة من جنوب لبنان في الساعات الماضية، ما أدى لاستشهاد عدد وإصابة آخرين. بدورها قالت منظمة الصحة العالمية إنها وثقت 190 هجوما إسرائيليا استهدفت الخدمات الصحية في لبنان خلال الأشهر الثلاثة الماضية من عدوان وتصعيد إسرائيل على هذا البلد. الزميل الصحفي حسن فقيه يحدثنا عن آخر التطور الميدانية وصورة الأوضاع في الجنوب اللبناني.
12: في لبنان التطورات خلال الأيام الأخيرة ما زالت على حالة، حيث أن الغارات الإسرائيلية مستمرة على الأراضي والبلدات والقرى بجنوب لبنان تحديدا، إضافة للإنذارات وتهجير السكان الجنوبيين الموجودين بالقرى والبلدات الجنوبية. ما يحصل خلال اليومين الماضيين كان هناك تهديد بضرب الضاحية الجنوبية لبيروت، تحديدا صباح يوم أمس كان في تهديد بضرب الضاحية الجنوبية لبيروت، ولكن ما حدث وبعد تهديدات وتدخل إيراني بالموضوع تم يعني تأجيل الضرب حسب ما قال إعلام العدو الإسرائيلي. ولكن هيدا الشيء كان عم بيقول عنه العدو الإسرائيلي أنه رد على ضرب المقاومة من المستوطنات بشمال فلسطين المحتلة، وكأن يحق له أنه يضرب الجنوب ولا يحق للمقاومة ضرب المستوطنات بشمال فلسطين. أراد أن يثبت معادلة أنه عدم ضرب الضاحي مقابل عدم قصف المستوطنات بالشمال الفلسطيني، يعني بيبقى عم يضرب بالجنوب دون قصف الشمال، ولكن هذا الشيء ما قبلت فيه الدولة اللبنانية ولا حتى المقاومة. أما من ناحية الاعتداءات والغارات فهناك يوميا عشرات الغارات، في أيام عم بيكون هناك أكثر من 150 غارة، هناك أيام 100، هناك أيام 200 غارة على القرى والبلدات الجنوبية. بالأمس كان هناك استهداف بالقرب من مستشفى جبل عامل، أكبر مستشفيات صور، تدمرت المستشفى وتضررت بشكل كبير نتيجة الاستهداف الإسرائيلي الغاشم الذي حصل بالأمس. إضافة إلى ذلك هناك أعداد من الشهداء مرتفعة، نقارب حصيلة 3500 شهيد منذ الثاني من أذار، هذا المعلن عنه رسميا، عدا عن الشهداء الذين لم يعرف مصيرهم فقط والمجاهدون الموجودون في ساحات القتال في جنوبي لبنان. وعليه فإن هذه التطورات مستمرة، المقاومة تنفذ عمليات، تقوم باستهداف المستوطنات وتنفذ عمليات ضد جنود العدو الإسرائيلي المتواجدين داخل الأراضي اللبنانية وعبر محلقات الاف بي في أو عبر القذائف المدفعية وغيرها. وبالتالي فإن وتيرة الجبهة ما زالت مرتفعة في جنوبي لبنان. الآن عن طريق الغارات اليومية وأيضا ردود المقاومة مع انتظار أي حل سياسي قد يصدر إما عن التفاوضات الأمريكية الإيرانية أو عن التفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي شرعت بها الدولة، وبانتظار ذلك تبقى وتيرة الحرب مستمرة ومرتفعة في جنوب لبنان.
7: أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم استهداف قاعدة عسكرية أمريكية ومقر الأسطول الخامس في البحرين بالصواريخ والمسيرات ردا على قصف واشنطن برج اتصالات في جزيرة قشم. وتوعد الحرس القوات الأمريكية وحذرها من أن زعزعة أمن مضيق هرمز ستكلف واشنطن ثمنا باهظا، في الوقت الذي نفت فيه القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم هذه الأخبار جملة وتفصيلا. من جانبه توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسبوع القادم لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، واعتبر أن المفاوضات تسير في اتجاه إيجابي رغم بعض العقبات التي ظهرت والمتعلقة بالتصعيد الإسرائيلي في لبنان والذي تطالب إيران بأن يشملها الاتفاق المقبل. ترامب اعتبر التوصل إلى اتفاق مع طهران هو خيار أفضل من النصر العسكري لأمريكا. المحلل السياسي والباحث في قضايا الصراع دكتور نزار نزال رأى أن نقاط الالتقاء بين الطرفين ما تزال بعيدة حتى الآن، وأن الحديث عن تقدم في المحادثات هو محض كذب من ترامب. وقال نزال إن طهران أكثر مصداقية من الجانب الأمريكي. نزال في حديث مع يوم جديد اليوم أكد أن الوسيط الباكستاني ذهب إلى جمع الطرفين وديا أكثر من ذهابه إلى توقيع اتفاق.
13: لا تعويل على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بكافة الملفات، يعني سواء كان ملف غزة أو ملف لبنان أو حتى الملف الإيراني. نقاط الالتقاء ما بين الطرفين بعيدة حتى هذه اللحظة، وكل ما نستمع إليه من تصريحات حول تقدم ملموس في المفاوضات الجارية بين الطرفين هي محض كذب وافتراء من قبل الرئيس الأمريكي. الإيرانيين أكثر صدقا في طبيعة تصريحاتهم فيما يتعلق بالملفات. صحيح أنهم لا يتحدثوا كل تفاصيل ما يجري في إسلام أباد، ولكن الجو العام يوحي بأن هناك عدم اتفاق حتى هذه اللحظة أو حتى الاقتراب من نقاط يعني التقاء. وبالتالي الباكستانيين ذهبوا باتجاه حالة من الود ما بين الطرفين وليست حالة من الاتفاق ما بين الطرفين. بلغة أكثر بساطة، ملفات جدا معقدة، حاول الباكستاني ترحيل هذه الملفات كالملف النووي والملف الصاروخي وأدوات إيران الردعية ونفوذ إيران في المنطقة إلى ما بعد يعني إعلان وقف لإطلاق النار. ويبدو أن الأمريكي غير معني حتى هذه اللحظة، ولن ينجر للرغبة الإسرائيلية باستئناف القتال مرة أخرى، خاصة أن إيران كانت تخشى الحرب ببدايتها، ولكنها بعد أن خاضت الحرب في تفاصيلها مدة 39 يوم على ما يبدو يعني كانت قدرات إيران يعني قادرة على إلحاق الأذى بالمصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة عندما حولت الصراع من صراع عسكري محض إلى صراع يعني جغرافي. وإغلاق مضيق هرمز والتهديد بإغلاق مضيق باب المندق حولت الصراع إلى صراع طاقة وصراع نفط وصراع اقتصادي، وهذا ما مس يعني طبيعة تعاطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الملف الإيراني. كان يعتقد أن القوة العسكرية التي من خلالها يمكن أن يؤتي بالسلام والاستقرار قد تحقق له ما يسبو إليه، ولكن بعد أن قامت إيران بالسيطرة على مضيق هرمز وتوجيه ضربات إلى أكثر من 11 دولة في أقل من 20 دقيقة يعني في بداية الحرب، هذا أذهل الجانب الأمريكي في طبيعة إيران وقدرات إيران على الاستهداف. وبالتالي أنا بتقديري أن حالة الود هي التي ستدوم خلال المرحلة القريبة القادمة، ولكن هذا لا يعني أن الحرب لن تعود. نتنياهو والطبقة الحاكمة في إسرائيل تحاول أن تجر الولايات المتحدة الأمريكية وتخرب أي اتفاق ممكن أن يحصل. نحن أمام حالة من الود ممكن أن تستمر شهر شهرين أيام أسابيع، ولكن بالمجمل في نهاية المطاف المفاوضات لن تحقق للولايات المتحدة الأمريكية ما تريد، لسبب بسيط جدا، لأن الأمريكان يعتقدوا أن طاولة المفاوضات التي يتفاوض عليها الطرفين لا يمكن ولا بأي شكل من الأشكال أن تؤتي بالسلام إلا إذا كانت سلاح الجو يعمل وكانت المدفعية تعمل. لأن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على السلام بالقوة وليس السلام من خلال يعني التفاهم المطلق لاحتياجات المصالح القومية لكلا الطرفين.
11: نعم دكتور، يعني عندما يقول ترامب من هنا أن اتفاق السلام قد يكون اليوم أفضل من أي انتصار عسكري، هل يمكن اعتبار ذلك بأنه اعتراف لربما بأن الخيار العسكري لم يحقق جميع أهدافه السياسية برأيك؟
13: بالتأكيد، يعني عندما يتحدث الرئيس الأمريكي هذا اعتراف ضمني بفشل العمل العسكري، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية كما قلنا في بداية هذه المداخلة هي تعتمد على استراتيجية الوصول إلى استقرار أو إلى سلام من خلال القوة العسكرية. وعندما نستمع إلى تصريحات، رغم أني لا أعول كثيرا على تصريحات الرئيس الأمريكي لأنها كلها متناقضة، ولكل وسيلة أعلام هو يعطي تصريح متناقض، لا بل حتى في الجملة الواحدة هو يحاول أن يعني يضع المشاهد أو المتابع أو النخب السياسية في حالة من عدم اليقين في طبيعة تعاطي الولايات المتحدة الأمريكية مع الملف الإيراني أو غير الملف الإيراني في المنطقة. وبالتالي تصريحات الرئيس الأمريكي توحي بأن الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى قناعة بأنها لن تستطيع أن تحسم أمور عسكريا في ظل يعني دعم لا متناهي من قبل يعني الروس والصينيين. يعني وقد لمس الرئيس الأمريكي هذا الدعم من خلال زيارته عندما قام بزيارة بكين قبل فترة، وكان يطمح بأن يكون حاملا الملف النفطي أو الملف الطاقة أو ملف يعني مقدرات إيران عندما يسقط النظام، ولكن ذهب باتجاه يعني حالة من الضغط من قبل الصينيين على الإيرانيين للوصول إلى اتفاق ما بين يعني الطرفين، ولكن فشلت زيارة الرئيس الأمريكي في يعني الحصول على أضواء خضراء للولايات المتحدة الأمريكية في طبيعة تعاطيها والضغط الأمريكي على الإيرانيين للقبول مما تريده الولايات المتحدة الأمريكية.
11: طب دكتور، يعني إذا فشلت هذه المفاوضات خلال الأيام القادمة، هل ستعود هذه المنطقة لمربع التصعيد العسكري من جديد؟
13: يعني الاستراتيجية الإسرائيلية والأمريكية هي الوصول إلى اتفاق بما يلبي الرغبة الإسرائيلية بما يلبي الرغبة الأمريكية، وبالتالي الإيرانيين حتى هذه اللحظة متماسكين وغير قادرين سواء الإسرائيليين أو الأمريكان على تحقيق إنجاز من خلال القوة العسكرية. وبالتالي الاستراتيجية الإسرائيلية تقوم على ما لم يحقق بالقوة يحقق بمزيد يعني من القوة. وبالتالي أنا أعتقد أن حالة الود التي تريدها الباكستان للطرفين أو للمنطقة أن تقول لن تدوم طويلا، وبالتالي يبدو لي أن الأمور عائدة مرة أخرى أو ستعود مرة أخرى إلى الحرب ما بين الطرفين، ما بين الأمريكان والإيرانيين وطبعا الإسرائيليين مع الجانب الأمريكي. حاول الرئيس الأمريكي أن يعني يحقق ائتلاف كبير جدا أو يشكل ائتلاف على شاكلة ما حصل عام 2003 ضد العراق من أجل يعني دمج القارة الأوروبية أو الناتو أو قوى أخرى في هذه الحرب، ولكن حتى هذه اللحظة لم يفكر الرئيس الأمريكي في حشد أكبر قدر ممكن من الدول من أجل التعاطي مع الملف الإيراني. نحن أمام يعني حالة من الاستقرار النسبي، ولكن لسنا ذاهبين باتجاه يعني اتفاق، نحن ذاهبين باتجاه تصعيد على ما يبدو، ولكن ليس الآن. يمكن أن يكون هناك اختبار لحالة الود التي تحدثنا عنها، ولكن هذا لن يدوم طويلا.
11: أشكرك جزيل الشكر الباحث في قضايا الصراع والمحلل السياسي الدكتور نزار نسال.
7: وصلنا بهذا إلى ختام الواحدة الإخبارية لهذا اليوم، شكرا جزيلا لحسن إصغائكم واستماعكم. نتابع المزيد في الساعات القادمة أخبار وتطورات من أثيرنا ومنصاتنا الرقمية وموقعنا الإلكتروني. هذه تحياتي، كنت معكم في الإعداد والتقديم أنا نجوى الحمدان، إلى اللقاء.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلا.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يوميا عدا الجمعة الواحدة ظهرا.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
6: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
7: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد. هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: قالت رئاسة الوزراء العراقية إن 85% من صادرات النفط العراقية تمر عبر مضيق هرمز، واعتبرت أن بغداد هي من أكبر المتضررين جراء الحرب الجارية في المنطقة. ويتمتع العراق بعلاقات وثيقة مع صندوق النقد الدولي، إذ عقد منذ عام 2003 أكثر من 5 اتفاقيات، إذ أن للصندوق دورا كبيرا في دعم اقتصاد العراق في السنوات 23 الأخيرة، لا سيما وأن البلاد الآن تعد من أكبر من تضرروا من الحرب الإقليمية. غيرت التوترات الإقليمية الأخيرة من سلوك المسافرين في المنطقة العربية، وتحديدا قطر والمغرب، الكويت وسوريا ولبنان والأردن والجزائر، إذ تتشابه الشكاوى من ارتفاع أسعار التذاكر وتراجع الرحلات المباشرة وارتفاع كلفة الإقامة في الوجهات السياحية المختلفة، بينما تحاول شركات السياحة والفنادق في بعض الدول العربية التكيف مع موسم يوصف بأنه استثنائي بسبب الحرب في المنطقة والتقلب الاقتصادية العالمية.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
4: راية دوت بي أس
3: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الجنادي إن كنا.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي.

0: الساعة الآن 12:00. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطنين، أحدهما سيدة، اليوم في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة. مستوطنون يهاجمون اليوم مزارع دواجن في بلدة قسرة جنوب نابلس وسط إطلاق الرصاص واندلاع مواجهة في المنطقة. سلطات الاحتلال تصدر أمرا بالاستيلاء على عشرات الدنومات شرق مدينة طوباس. وزارة الخارجية الكويتية تعلن عن مقتل شخص وإصابة آخرين إلى جانب أضرار جسيمة طالت منشآت حيوية وبعثات دبلوماسية في هجوم إيراني استهدف مطار الكويت الدولي. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن الرئيس دونالد ترامب يعارض أي خطوات من شأنها تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية. وزارة الدفاع الوطني في تايوان ترصد 18 طائرة عسكرية وثماني سفن حربية وست سفن رسمية تابعة للصين حول تايوان بين الساعة 6:00 صباح أمس الثلاثاء والسادسة صباح اليوم. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن الخطة الإسرائيلية الرامية إلى السيطرة على 70% من مساحة قطاع غزة ليست جزءا من خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صافا، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك، رايا ميكس أحلى ميكس على 99.7 FM.

0: حجر انكسر انحفر انحصر جوا تبر مفتاح انطمر انغمر انقهر لبابه بحن
1: انا وين انا هين I'm right here I want fate طب خذ شهيك انا مش غريق I'm the power I created دندرة انا طائر الفنيك

0: رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
1: أي فؤرسين

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666. وأول

في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول. نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوفل مول. 0599151541 أو 0923449414. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.

أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك رؤيا ميكس أحلى ميكس على 99.7 FM.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في إنجاز جديد يسجل بكل فخر، مطعم الدجاج الملكي يحقق سبقا فلسطينيا مميزا وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000، ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي. الملكي، جودة، ثقة والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي بفروعه نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيرة وبلازمو للبالوع.
2: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك رايا ميكس أحلى ميكس على 99.7 FM.
1: الساعة الآن 3:00 أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. جيش الاحتلال يغلق اليوم مدخل بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة ويداهم عددا من المحال التجارية دون أن يبلغ عن أي اعتقالات. مؤتمر العمل الدولي في أعمال دورته 114 المنعقدة في جنيف يجدد دعمه لفلسطين ورفضه لمحاولات إلغاء مكانتها بصفتها عضوا داخل منظمة العمل الدولية. وزارة الخارجية الكويتية تعلن اليوم عن وفاة شخص وإصابة آخرين إثر هجوم إيراني استهدف مطار الكويت الدولي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم إن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي منخرط في المفاوضات بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أنه قد يلتقيه في مرحلة ما. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن الرئيس دونالد ترامب يعارض أي خطوات من شأنها تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية، محذرا من أن هذه الإجراءات قد تؤثر على الجهود السياسية الجارية بشأن قطاع غزة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في معظم المناطق، ويكون الجو يوم غدا الخميس صافيا بوجه عام حارا في معظم المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: راية تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم أصبحت متاحة الآن على راية تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

مرحبا واهلا وسهلا فيكم مره ثانيه في برنامجكم اليومي بانوراما رايا اللي بنطلع عليكم فيه دائما زي ما عودناكم من الاحد للخميس عبر شبكه رايا الاعلاميه. وطبعا هالبرنامج برعايه البنك الاسلامي العربي وشركه البركه للتامين الاسلامي. تقدروا انكم تسمعونا اذا كنتوا في الجنوب واريحة والاغوار على 96.8، اما اذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، اما اذا كنتوا في الشمال على 96.4. وطبعا نطلع عليكم بنظرة خفيفة وسريعة على اهم واغرب واجدد الاخبار من حول العالم، من التكنولوجيا لحياتنا اليومية ومن القصص الطريفة وللمواضيع الحلوة. ورح نبلش معكم أولى أخبارنا لهذا اليوم في خبر طريف من عالم الرياضة والمجتمعات الصغيرة. في قرية بسيطة قررت تنظم سباق جري سنوي بين سكانها بهدف الترفيه والتجمع أكثر من المنافسة. السباق كان بسيط جدا، ما في أي جوائز كبيرة ولا أضواء إعلامية، كان مجرد ناس بدها تقضي يوم لطيف وتتحرك شوي. المشاركين كانوا من مختلف الأعمار والجو كان مليان حماس وضحك قبل ما يبدأ الحدث، لكن في نسخة هالسنة صار موقف قلب الأجواء كلها بطريقة كانت غير متوقعة. أحد المشاركين قرر يشارك وكان معه كلبه، والكلب بالبداية كان مجرد مرافق عادي، لكن أول ما انطلقت إشارة البداية الكلب تصرف وكأنه فاهم كل القصة بشكل مختلف تماما، ركض بسرعة وبدأ يتقدم على الجميع بشكل واضح وكأنه داخل سباق رسمي مش مجرد مرافقة لصاحبه. بس مع مرور الوقت الفجوة بينه وبين باقي المشاركين صارت تكبر، والجمهور على الجانبين صاروا يصفقوا ويضحكوا بنفس الوقت من الحماس اللي كانوا عم يشوفوا. الكلب كمل الطريق بثبات لحد ما وصل خط النهاية قبل صاحبه بفترة كتير طويلة، وكأنه أخذ الموضوع بجدية أكبر من كل المشاركين. المشهد كان مفاجئ ومضحك بنفس الوقت، لدرجة أنه الناس وقفوا يشجعوه كأنه هو البطل الرسمي الوحيد اللي مشارك بهذا السباق. وبعد انتهاء الحدث صار الكلب حديث القرية كلها، وصاروا يحكوا عنه كل سنة قبل ما يبدأ السباق من أول وجديد.

ونروح لخبر تاني من الأخبار الغريبة. فندق بأحد المناطق السياحية واجه مشكلة ما كانت في الحسبان. إدارة الفندق لاحظت أن النزلاء كلهم تقريباً بياخدوا الصور لنفس الغرفة بالتحديد، رغم أنها مش الأغلى ولا الأجمل ولا فيها أي مميزات خاصة. بس بعد فترة قرروا يعرفوا سبب، والمفاجأة كانت أن شباك الغرفة بيطل على سطح مبنى مجاور، وعلى هذا السطح كانت بتعيش قطة أصبحت جزء من المشهد اليومي. القطة كانت بتقضي معظم يومها بالنوم تحت الشمس، وأحياناً بتتمدد بطريقة مضحكة أو بتجلس بتراقب المرة من فوق. ومع الوقت صاروا الزوار يطلبوا حجز الغرفة فقط عشان يشوفوا هاي القطة. بعض السياح كانوا يصحوا الصبح أول إشي حتى يتأكدوا إذا كانت القطة موجودة بمكانها المعتاد، وآخرين كانوا ينشروا صورها يومياً على مواقع التواصل الاجتماعي. شهرة القطة وصلت لدرجة أن الفندق صار يستقبل اتصالات للاستفسار عن هاي الغرفة المطلة عليها، فيبدو أن كل خطط التسويق والإعلانات اللي دفعت عليها الإدارة ما عملت اللي عملته هاي القطة النايمة على سطح هاي البناية.

0: مستمعينا خلينا نتوقف بفاصل قصير ونرجع مرة تانية لنكمل معكم جولتنا لهذا اليوم.
1: قادر حالو ضلوا حواليا على
2: هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة،
2: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بالثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيباً من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير وقسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها.
6: بالحكيم الحكمة الصح.
5: نستقبلكم يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء. نابلس، قرب دوار زواتا. تليفون
6: 1700 160 170، واتساب 970 594 780 008.
7: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوفل مول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
8: ريحة فخارة على الحطب بتغني، ومنسفنا على السفرة بالضيف بيهلي، رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج. ادرو أوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة على الأصول، وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل السنديان. 0599100212 أو 0923429991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة، طعم الأصالة والكرم.
9: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني
10: AIB.PS. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
11: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
12: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
13: هذا البرنامج برعاية
14: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم، مكملين معكم في الجزء الثاني من جولتنا لهذا اليوم. ونروح لخبر من عالم الفن. فنان قرر يعمل تجربة غريبة لحتى يثبت للناس قديش أحيانا بيشوف إلا أشياء بشكل مختلف. الفنان هذا رسم لوحة بسيطة جدا وما كانت تحمل أي تفاصيل استثنائية مقارنة بأعماله الثانية، بعدين عرضها بأحد المعارض الفنية وحط جنبها وصف طويل يشرح الفكرة والمعاني والرسائل الموجودة بداخل هاي اللوحة، والنتيجة كانت رائعة. الزوار وقفوا لفترات طويلة يحللوا هاي التفاصيل، وبعضهم كمان كان يكتب ملاحظات كاملة عن الرموز والمعاني الموجودة فيها. وبعد فترة الفنان كرر التجربة نفسها تقريبا، لكن هاي المرة حط نسخة من اللوحة بمكان عام بدون ما حتى هو يشرح أو يعرف. ومعظم الناس مروا من جنبها بدون ما ينتبهوا إلها أصلا، فالقصة رجعت فتحت النقاش القديم حول طريقة تعامل الناس مع الفن، وهل قيمة العمل مرتبطة فعلا باللوحة نفسها ولا المكان اللي بتنحط فيه والطريقة اللي بتتقدم فيها للناس. الغريب أنه نفس الرسمة كان موجود بالحالتين، لكن ردود الفعل كانت مختلفة تماما. فيبدو أنه الموضوع مش بس بالفن، لأنه كتير أشياء بالحياة بتاخد قيمة أكبر بمجرد تغيير طريقة عرضها أو تقديمها. يعني أحيانا الفرق بيكون بين قطعة فنية عظيمة أو إشي عادي جدا هو مجرد إطار وتعليق صغير بيكون تحت اللوحة.

من الأخبار الغريبة كمان بعالم التكنولوجيا، شكل الذكاء الاصطناعي مش ناوي يترك مهنة إلا ويفوت فيها. بآخر فترة صار في أنظمة جديدة قادرة تألف موسيقى كاملة خلال ثواني، يعني بدل ما يقعد الملحن ساعات أو أيام يشتغل على لحن جديد، صار الواحد يكتب كم كلمة والنظام يبلش يركب موسيقى من الصفر. إذا طلبت منه موسيقى لفيلم مغامرات بيعطيك إذا بدك لحن هادي لمساء شتوي وممطر، وكمان بيعطيك حتى لو طلبت موسيقى بتشبه ألعاب الفيديو أو الأفلام السينمائية، بطلع لك خيارات جاهزة خلال لحظات. والغريب أنه بعض التجارب انعرضت مقطوعات موسيقية على مستمعين، قسم منها من تأليف موسيقيين حقيقيين وقسم من تأليف الذكاء الاصطناعي، وكثير من الناس ما قدروا يميزوا مين اللي ألف. طبعا هذا الموضوع فتح نقاش كبير بين الموسيقيين والفنانين، لأنه الأول مرة صار في منافس جديد ما بينام وما بطلب راتب وما عنده إجازات وقدر يشتغل طوال الوقت. بس مع هيك كتير متخصصين بيحكوا انه مهما تطورت التكنولوجيا رح يضل في فرق بين لحن طالع من تجربة ومشاعر انسان وبين لحن طالع من خوارزمية وبرمجية. يعني اذا ضل الوضع هيك يمكن بعد فترة نشوف اغاني جديدة نازلة على الترند والملحن تبعها مش شخص بل جهاز كمبيوتر.

وكمان نروح لخبر من الأخبار اللي بتخليك تسأل إذا الناس فاضية لهي الدرجة. في أحد سكان مدينة صغيرة كان بطعم السناجب بشكل يومي بحديقة منزله لدرجة أنه السناجب حفظت مواعيدها وصارت تزور كل صباح البيت تقريبا. في البداية كان الموضوع لطيف وعادي، لكن مع الوقت صار عدد السناجب بيزيد بشكل واضح من سنجابين لخمسة لعشرة وبعدين عشرات. الجيران صاروا يلاحظوا أنه هاي الحديقة تحولت لمكان تجمع رسمي للسناجب، وبعضها صاروا يوقفوا على السياج وينتظروا وصول وجبة الطعام. الغريب أنه السنجاب ما اكتفت بالانتظار، بل صارت تتصرف وكأنها صاحبة المكان. بعضها صار يدخل للحديقة مباشرة، وبعضها صار يتفقد البرندة، وحتى أنه تم رصد سنجاب جالس داخل كرسي في الحديقة. صور السناجب انتشرت بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحولت الحديقة لمكان معروف في المنطقة، وصار الناس يمروا مخصوص حتى يشوفوهم، يعني وسموهم اجتماع السناجب الصباحي. ومع أنه صاحب البيت كان مبسوط في البداية، لكنه اكتشف لاحقا أنه صار مسؤول عن أكبر تجمع سناجب غير رسمي موجود في الحي، وتحديدا في داخل بيته.

الغريبة اللي صارت في أحدى المدن الأوروبية. قصة بسيطة في البداية لكنها تحولت لظاهرة يومية لفتت انتباه السكان والسياح مع بعض. في حي هادي داخل المدينة وفي زاوية صغيرة بين شارعين كان في شجرة قديمة جدا واقفة من سنين طويلة وما حدا كان يعطيها أي اهتمام كبير، بس فجأة السكان بلشوا يلاحظوا أنه كل يوم تقريبا في إشي غريب بيصير حواليها. أشياء بسيطة كانت بتختفي من المكان القريب من الشجرة زي قبعات أو أكواب قهوة أو حتى كنب صغير كانوا الناس بتركوه على المقعد المجاور. في البداية فكروا أنه هذا الموضوع عبارة عن سرقات أو لعب أطفال، لكن مع الوقت اكتشفوا أنه العم ياخذ الأشياء هاي مش إنسان، وبعد مراقبة بسيطة تبين أنه في غراب كبير كان بيجي كل يوم وبجمع أشياء لامعة أو مختلفة وبيخبيها بين أغصان الأشجار. ومع الأيام الشجرة صارت تشبه كنز صغير للطير، مليانة أشياء غريبة زي أغطية مفاتيح أو قطع معدنية أو حتى أشياء صغيرة فقدها الناس بدون ما ينتبهوا. الغراب نفسه صار معروف بين سكان الحي وصار بعضهم يعتمدوا ويتركوا أشياء صغيرة حتى يشوفوا إذا رح ياخدها أو لا. وبشكل غير متوقع المنطقة صارت نقطة جذب والناس صاروا يزوروا هذا المكان بس عشان يشوفوا شجرة الغراب. يعني باختصار مش كل الكنوز لازم تكون مدفونة تحت الأرض، أحيانا بتكون معلقة على شجرة وطائر قرر يعتبرها خزنته الخاصة.

0: ونروح لموضوع مختلف. دراسة حديثة كشفت أن الأحاديث القصيرة اليومية اللي بتصفها كثيرون بالمملة أو السطحية وقد بتكون أكثر متعة وفائدة مما منتوقع بكتير. والمثير أنه هاي المشكلة ما بتكمن في طبيعة هاي الأحاديث بحد ذاتها، بل في طريقة تفكيرنا فيها قبل ما نخوضها. للمزيد رح يكون من خلال هذا التقرير.
1: سواء مع زميل في المصعد أو جار في الطريق أو حتى شخص غريب في مكان عام، اعتقادا بأنها مجرد كلمات بلا قيمة. لكن دراسة حديثة كشفت أن هذه اللحظات البسيطة قد تحمل أثرا نفسيا واجتماعيا أكبر مما نتوقع. دراسة حديثة أجرتها جامعة ميتشيغان الأمريكية ونشرتها الجمعية الأمريكية لعلم النفس في العام 2026 كشفت أن الأحاديث القصيرة اليومية تمنح الناس شعورا بالسعادة والراحة أكثر بكثير مما يتوقعون. شملت الدراسة نحو 1800 شخص من دول مختلفة، طلب منهم توقع شعورهم قبل الدخول في محادثات قصيرة مع الآخرين. معظم المشاركين توقعوا أن تكون الأحاديث مملة أو عادية، لكن المفاجأة جاءت بعد انتهاء المحادثات، إذ أكد كثيرون أنهم شعروا براحة ودفء ومتعة أكبر مما كانوا يظنون. الباحثون أوضحوا أن المشكلة ليست في الأحاديث نفسها، بل في الأفكار السلبية التي تسبقها. فالإنسان غالبا يبالغ في خوفه من الصمت أو الإحراج، بينما الواقع يكون أبسط وأكثر لطفا. اللافت أن هذه التفاعلات الصغيرة تمنح الإنسان شعورا بأنه مرئي ومسموع، وهو إحساس بسيط لكنه يترك أثرا نفسيا إيجابيا طوال اليوم. ينصح الخبراء بعدد من الخطوات لجعل الأحاديث العابرة أكثر راحة وفائدة، من بينها الحفاظ على التواصل البصري وطرح الأسئلة المفتوحة والاستماع الجيد إلى جانب الابتسامة ولغة الجسد الهادئة. وفي زمن يشتكي فيه كثيرون من العزلة رغم كثرة التواصل الرقمي، تؤكد الدراسات أن كلمات لطيفة أو سؤالا عابرا أو حديثا قصيرا مع شخص نلتقيه يوميا قد يكون كافيا ليمنحنا شعورا أكبر بالانتماء والأمان. لذلك ربما علينا أن نعيد النظر في تلك الأحاديث التي نصفها بالعابرة، لأنها قد تكون أعمق أثرا مما نتخيل، وربما تكون بداية يوم أفضل لنا وللآخرين أيضاً.

تثبت إنه الشهرة ممكن تزور أي حدا بهذا الخبر. أحد الموظفين وصل متأخر للدوام كعادته تقريبا، لكن هاي المرة كان عنده عذر غريب جدا. الرجل حكى لمديرة أنه الطريق كانت مسكرة بسبب بطة. طبعا المديرة توقع في البداية أنه هذا الموظف بيخترع قصة جديدة ليتهرب من المسؤولية، لكن المفاجأة كانت أنه الموظف طلع تليفونه ورجع الفيديو. في التسجيل ظهرت بطة بتمشي بكل ثقة وسط الشارع وخلفها أكثر من 20 فرخ صغير، بينما توقفت السيارات من الاتجاهين بانتظار العائلة تعبر الطريق في أمان. المشهد كان لطيف لدرجة أنه بعض السائقين نزلوا من سياراتهم ليوجهوا الفراخ الصغيرة عشان ما تبعد عن أمها، بينما وقف آخرين ياخدوهم وياخدوا لهم الصور كأنهم في عرض سياحي. الفيديو انتشر بشكل واسع على الانترنت وأصبح الموظف صاحب أشهر تأخير في المدينة. أما الشركة فقررت المزاح معه ومنحته شهادة غير رسمية وكتبوا عليها التأخير الوحيد المقبول بسبب حركة هدول البط.

إلى خبرنا الأخير للجولة في البرازيل تحديداً. مباراة كرة قدم محلية تحولت حرفياً لعرض كوميدي. خلال الشوط الثاني من المباراة وفجأة بدون أي مقدمات دخلت دجاجة صغيرة من جهة المدرجات ومشت بكل ثقة داخل أرض الملعب. في البداية الكل فكر أنها رح تطلع لحالها، لكن واضح أنه الدجاجة كان عندها خطط ورأي تاني. صارت تركض بين اللاعبين بسرعة مرعبة، وكل ما يحاول حدا يمسكها تهرب بطريقة وكأنها متدربة على المراوغة. أحد المدافعين حاول يحاصرها فمرت من بين رجليه مباشرة، والحكم ركض وراها بكل جدية وبعدين استسلم بالنهاية. أما الحارس فحاول يعمل قفزة بطولية للإمساك فيها لكنه انزلق قدام الجمهور بالكامل. وخلال دقائق المباراة توقفت تماما، بينما الجمهور صار يضحك ويصور بتليفونه بدل متابعة اللعب. والمعلق الرياضي نفسه فقد السيطرة على الضحك وحكى على الهوى، واضح أنه أسرع لاعب لليوم مش بس من بين الفريقين. والأغرب كان أنه هاي الدجاجة كانت تتصرف وكأنه الملعب إلها، تمشي بهدوء وأحيانا بعدين تركض فجأة بدون سبب وبترجع بتوقف مرة تانية في النص وكأنها بتنتظر التصفيق. الجمهور بالفعل صار يشجعها أكثر من اللاعبين، بس بالنهاية احتاجوا 4 أشخاص تقريبا حتى يطلعوها من الملعب. بعد مطارد استمرت عدة دقائق وكأنهم بطاردوها بطاردوا نجم حقيقي في المباراة. وبعد هاي المباراة السوشيال ميديا بالبرازيل انفجرت بالميمز. واحد كتب من التعليقات إنه الدجاجة عندها تحكم بالكرة أكثر من بعض اللاعبين.

0: هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو.

0: شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
1: سمعت اليوم بالإذاعة أن مطعم الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني أخذ شهادة الآيزو. شو يعني الآيزو؟
2: يعني هذا المطعم بيهتم بالأكل ونظافته زي ما أنا وماما بنحرص دايما تأكله أحسن وأنظف إشي.
1: يعني مش فاهم كتير الآيزو.
2: الآيزو يعني كل خطوة بالمطبخ مراقبة وكل إشي لازم يكون نظيف وآمن. هي علي بيهتموا بأدق التفاصيل يا بابا.
1: طب شو رأيك تطلب لنا اليوم منهم بروست وبيتزا؟
2: تكرم عينك، الدجاج الملكي زاكي نظيف ومرتب، وأهم إشي بناكل وإحنا مطمنين 100%.
3: الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني حاصل على شهادة السلامة الغذائية العالمية آيزو 22000، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700 250 250. الدجاج الملكي، نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيري وبلازمو للبالوع.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. جيش الاحتلال يغلق اليوم مدخل بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة ويداهم عددا من المحال التجارية دون أن يبلغ عن أي اعتقالات. مؤتمر العمل الدولي في أعمال دورته 114 المنعقدة في جنيف يجدد دعمه لفلسطين ورفضه لمحاولات إلغاء مكانتها بصفتها عضوا داخل منظمة العمل الدولية. وزارة الخارجية الكويتية تعلن اليوم عن وفاة شخص وإصابة آخرين إثر هجوم إيراني استهدف مطار الكويت الدولي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم إن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي منخرط في المفاوضات بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أنه قد يلتقيه في مرحلة ما. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن الرئيس دونالد ترامب يعارض أي خطوات من شأنها تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية، محذرا من أن هذه الإجراءات قد تؤثر على الجهود السياسية الجارية بشأن قطاع غزة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في معظم المناطق، ويكون الجو يوم غدا الخميس صافيا بوجه عام حارا في معظم المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بيتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والجاج المشوي. موقعنا بيتونيا الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير، ومن عند أبو كريم غير.
6: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولا مصانع عم تكبر، ولا بلد بدها توقف عإجريها.
7: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
8: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول. نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.

مصنع وشركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599 03 76 70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.

0: ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلا بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
4: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
5: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابع مساء ويعاد الخميس الثامن مساء.
6: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم.

0: أهلا بكم متابعينا إلى حلقة جديدة من برنامج قضايا في المواطنة، وفي هذه الحلقة سنناقش التحديات التي تواجه المنظومة أو منظومة العدالة في قطاع غزة، وتأتي هذه الحلقة تحت عنوان كيف يواجه الغزيون تحديات حماية الحقوق في ظل تعطل المؤسسات العدلية. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة. وفي إطار هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بضيوفي عبر الهاتف السيد محمود الحشاش، وهو محامي وباحث ميداني في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. أهلا بك سيد محمود. وأرحب كذلك بالسيدة فاتن حرب، وهي عضو بلدية دير البلح. أهلا بك سيدة فاتن.
1: أهلا وسهلا بحضرتك، وأهلا وسهلا بمستمعينا الكرام.
0: وكذلك أرحب بالسيد علاء عبيد، وهو رئيس المنتدى الفلسطيني للنهضة السياسية والاجتماعية. أهلا بك سيد علاء.
2: أهلا بك، يعطيكم العافية.
0: كما ستنضم إلينا في إطار هذه الحلقة السيدة ميساء حمارشة، وهي مدير عام الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة في وزارة العدل. ولكن في إطار هذه الحلقة دعني أبدأ معك أستاذ محمود فيما يتعلق بواقع المنظومة العدلية في قطاع غزة في ظل الظروف الراهنة، كيف يمكن تقييم هذا الواقع؟
3: أول شيء مساء الخير لك ولا الأستاذ فاتن والأستاذ علاء والأستاذ نساء إن شاء الله بعد شوية. طبعا ما بختلف على حد الظروف اللي عشناها وبنعيشها لازلنا في قطاع غزة من 7 أكتوبر 2023، حيث أثر ذلك على جميع القطاعات بدون استثناء، ولا لم يستثنى أي قطاع من الأضرار بشكل يعني متزايد بين قطاع وآخر. بالنسبة للمنظومة العدلية في قطاع غزة فهي تشهد حالة غير مسبوقة من التعطل والضعف نتيجة الحرب والظروف المستمرة، بما يشمل أضرار لحقت بجميع المؤسسات الرسمية والأهلية الخاصة بقطاعات العدالة. على سبيل المثال تعطل المحاكم والنيابات وعمل الشرطة، مما انعكس بشكل مباشر على قدرة المواطنين للوصول إلى العدالة وإنفاذ الحقوق سواء في القضايا المدنية أو الأسرية أو الجزائية، بما شكل تحديات حقيقية تتعلق بحماية الحقوق والحريات وسيادة القانون، خاصة في ظل تدمير أغلب المراكز والمرافق وضياع أغلب الملفات نتيجة الحرب اللي احنا بنتابعها يوم ورا يوم ولا تزال مستمرة.
0: نعم سيد علاء، يعني في ظل هذا الواقع برأيك كيف ينعكس ذلك على حماية الحقوق للمواطنين؟
2: الله يعطيك العافية.
0: أهلاً.
2: كل شيء يعني الموضوع ما بيقتصر فقط على غياب القانون أو القضاء أو ما شابه ذلك. يعني إحنا اليوم بنعاني من قضية بتمس المواطن بشكل مباشر.
0: نعم.
2: الموضوع موضوع ممكن إحنا يعني نرتكز على عدة محاور مهمة جدا لمعالجة هذه الأمور، وهي الاعتماد على المواطن نفسه، يعني الرقابة الذاتية وما إلى ذلك من هذه الأمور المختلفة حول محاسبة المجتمع ذاتيا، مراقبة الناس في إطار أخلاقي. يدور الموضوع كله نحو الأخلاق فقط لا غير. إذا قدرنا إحنا نضبط هذا الموضوع وهذه نحط المواطن في مكانه الصحيح كإنسان ونتعامل معه بإنسانية وننوه دائما حول موضوع احتياجاته وتوفير احتياجاته وما إلى ذلك، هون احنا ممكن نبدأ يعني في حل الموضوع أو المشكلة القائمة. الموضوع لا يقتصر فقط على أنه من يحاسب من أو من يقاضي من،
0: ولكن هناك من يحمي حقوق من. يعني
2: نعم
0: اليوم هناك غياب لهذه المنظومة، وبالتالي تداعيات ذلك قد تكون كارثية. وشهدنا يعني في بعض الحالات كان هناك حوادث يعني غير مسبوقة نتيجة غياب منظومة العدالة.
2: طبعا صحيح، هذا الموضوع هذا واضح جدا في خلال الحرب وفي ظل غياب المؤسسات الرسمية. كويس، باختصار شديد يعني تعطيل جزء كبير من المؤسسات الرسمية بيتجهوا بعض المواطنين للبدائل البدائل المجتمعية، يعني زي اللجان الإصلاح والمخاتير والوجهاء والمؤسسات الأهلية عشان يحلوا نزاعاتهم وحفظ حقوقهم بالحد الأدنى. طبعا احنا بنتكلم ما بنحكي عن بديل حتمي يعني أو نهائي، احنا بنتكلم في إطار المنظومة الاجتماعية اللي احنا في السابق كنا نلجأ إلها حتى في ظل وجود هذه المؤسسات الرسمية والقضاء والقضاء والشرطة، إلا أنه كان في عادة يعني إحنا متعودين عليها كشعب فلسطيني داخل غزة، الشعب الغزي بالذات. أنت بتعرف إحنا يعني مجتمع عشائري، مجتمع عائلي، فبالتالي القضية هاي سهل جدا أنه إحنا ننشطها ونعيد تفعيلها في إطار دعم هذه الشخصيات أو المؤسسات الفاعلة في إطار المجتمع المدني ودعم حقوق المرأة والمجتمعات المهمشة وكل هذه المسميات اللي كانت موجودة في الأساس أصلا، يعني هذه قائمة الآن تحتاج بعض الدعم والمساندة لا أكثر ولا أقل.
4: نعم.
2: والشعب أصلا جاهز لحل مشاكله في إطار الأدوات أو باستخدام الأدوات اللي كانت جزء منها كبير يستخدم حتى في ظل القانون وفي ظل المنظومة الأمنية اللي كانت موجودة.
4: سواء
2: كان يعني بغض النظر ما هي هذه المنظومة كويس، إلا أنه كان هناك فعلا أنشطة اجتماعية في موضوع الإصلاح، لجان إصلاح، لجان متخصصة في حل المشاكل، مؤسسات أهلية بتعنى بالمرأة وبالطفل، حقوق اللي هي أشبه في محاكم أسرية ولكن ماخذة الطابع المدني. وانت يعني أكيد بتعرفي يعني أنه كان هناك فعلا مؤسسات موجودة اللي إحنا محتاجينه عشان نتخطى هذه المرحلة أو أنه إحنا نحاول أن إحنا نسيطر على الوضع بقدر المستطاع وليس بديلا. أنا ما بتكلم عن بدائل في مجال الأمن أو القضاء، عرفت كيف؟ أنا بتكلم عن مؤسسات هي فاعلة فعلا كويس، ويجب تعزيز دور هذه المؤسسات والوقوف على احتياجات المواطنين.
4: نعم.
2: يعني أغلب اليوم المشاكل يمكن نتطرق إلى في برنامجك.
4: نعم، سنتحدث عن أبرز التحديات وكيف يمكن أيضا الاعتماد على المواطنين كما ذكرت، ولكن دعني أنتقل لسيدة فاتن. يعني سيدة فاتن، كيف يتم اليوم التعامل مع حماية الفئات الأكثر هشاشة لا سيما النساء والشباب والأطفال في ظل ضعف منظومة الحماية القانونية؟
1: بكل تأكيد أنه الظرف اللي بيعيش قطاع غزة ظل تدمير المنظومة العدلية بشكل كامل والمؤسسات القانونية، أصبحت هناك صعوبة للمواطنين وخصوصا الفئات الهشة من النساء والأطفال وكبار السن والأرامل بالوصول إلى العدالة التي تحميهم داخل المجتمع. فقد الكثير من المؤسسات التي تساهم غالبا في حمايته، لذلك يمكن كان البديل للمرحلة السابقة هو وجود اللجان اللي هم العشائر والإصلاح في التوفيق في حل الكثير من القضايا وسد الفجوة حتى يستطيع أن يتماسك المجتمع في ظل غياب العدالة والمؤسسات القانونية. أكيد الوضع كان صعب كثير، وخصوصا أن المعاناة كانت أكبر من المجتمع نفسه. المعاناة اللي عاش قطاع غزة والأوضاع السياسية كانت بالفعل انعكاسها قوي على الحياة الاجتماعية وعلى الأسر وعلى النزاعات، على الخلافات، على الأراضي، خصوصا الأسرة في القضايا المدنية والقضايا الأسرية. أكيد كان هناك يعني صعوبة في الحفاظ وخصوصا على الفئات الهشة، ولا يمكن أن ننكر أننا نفتقر بالفعل إلى حماية هذه الفئات. ويمكن أنا في بداية الحرب طلبت بوضع قانون طارئ، كون الوضع في قطاع غزة لا يحتمل هذه الخلافات والمشاكل في المجتمع التي نتجت عن تدمير المنظومة العدلية في قطاع غزة، وليس هناك قوة تنفيذية على الأرض لتنفيذ القرارات القانونية.
4: طيب كيف يمكن حماية هذه الفئات؟ يعني قلت بأنه هذه المنظومة الضعيفة اليوم، هناك تدخلات من قبل العشائر، من قبل لجان ورجال الإصلاح، ولكن هل فعليا يمكن حماية هذه الفئات في ظل هذه الظروف الصعبة؟
5: خلينا نكون واقعيين، أكيد كانت العشائر ولجان الإصلاح والمخاتير هم البديل القديم الحديث، يعني هذا موجود وفق عاداتنا وتقاليدنا الإيجابية في حل قضايانا المجتمعية. هناك بالفعل قبول لدور المختار، ويمكن خليني أوضح جزئية في الفترة الأخيرة في غياب المنظومة العدلية أصبح العائلات أصبحت تنظم اختيار مختار لكل عائلة حتى تحل المشاكل أو تصل المساعدات أو مساعدة الفئات الهشة من خلال كبير العائلة اللي هو المختار. اليوم المختار أو رجل إصلاح لما بيكون في ثقة من المجتمع أو من عائلته بكل تأكيد هو سيستطيع حماية المحتاجين في هذه العائلة. ولكن خلينا نكون واضحين أن القضاء العشائري ليس بديلا عن سيادة القانون
4: بتأكيد.
5: نحن بأمس الحاجة إلى إعادة ترتيب البيت وبناء البيت الفلسطيني القضائي في أقرب سرعة حتى نستطيع تنفيذ العديد من القضايا التي لا تحتاج إلى القضاء العشائري. بالمناسبة نحن نحتاج إلى سيادة القانون لأن العديد من القضايا تحتاج إلى تنفيذ. وطبعا المخاتير الكل بيعرف أنه إحنا إلزامنا ليس إلزاما قانونيا، هو إلزاما أدبيا وأخلاقيا.
4: نعم أستاذ محمود، يعني اليوم هناك يعني كما ذكرنا تعطل لهذه المنظومة الهامة، منظومة العدالة. كيف يمكن الوصول إلى العدالة في ظل غياب أو تعطل المؤسسات الرسمية؟ وهذا الغياب برأيك كيف ينعكس على المواطنين أو حتى على الواقع الغزي اليوم؟
3: هو في ظل الأجواء اللي احنا بنعيشها بصراحة في هناك يعني خلل كبير موجود في المنظومة العدلية وفي غير المنظومة العدلية. يعني مجموعة عوامل بتأثر على بعض وبالتالي بتأثر على المواطن بشكل مباشر. لكن الآن الخيار أو السؤال إيش اللي احنا ممكن نقدر نعمله في ظل هذه الأجواء اللي احنا بنعيشها؟
4: ولكن دعنا نشخص الواقع ومن ثم سنتحدث عن ماذا يمكن أن نعمل. يعني انعكاسات ذلك من خلال الرصد الذي تقومون به، من خلال جولاتكم الميدانية، كيف انعكس ذلك على المواطنين؟
3: على سبيل المثال نحن يعني في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان نرصد حالات الفوضى الأمني وانعكاساتها على المواطنين وأثرها على حالة منظومة السلم أو السلم المجتمعي. كذلك نرصد أثر غياب العدالة على تطبيق القوانين وأنفاذ القوانين، وكذلك مثلا نرصد غياب بعض القطاعات الهامة التي تحمي بعض الفئات خلينا نقول أكثر هشاشة مثل الأطفال والنساء وكبار السن. كل هذه الأشياء نحاول رصدها وعمل داتا بحيث نستخدمها في حين اللزوم. لكن تشخيص الواقع الحالي يحتاج لأكثر من عمل مؤسسي، يحتاج إلى عمل منظم تقوم به أكثر من جهات مجتمع مدني، جهات رسمية، جهات عشائرية. كل هذه الجهات مطلوب منها أن تتعاون وتتكاتف من أجل الوصول إلى تحقيق قدر بسيط من العدالة إلى حين أن يتم إعادة تشكيل أو هيكلة القطاع منظومة العدالة بأركانها المتعارف عليها. كما ذكرت الأستاذة فاتن هناك قضايا لا يمكن أن يحلها القضاء العشائري. نحن نكون كل الاحترام للقضاء العشائري وهو يقوم بدور مركزي وهام جدا في ظل غياب منظومة العدالة، لكن هناك العديد من أنواع القضايا التي تحتاج إلى نظام تسلسلي. على سبيل المثال وجود صناديق محاكم تضع فيها نفقة أو وجود آلية لسداد الديون وما إلى ذلك. أشياء كثيرة يبنى بعضها على بعض، لا يمكن إغفال جزء منها على الجزء الآخر.
4: نعم سيد علاء، يعني قلت بأنه هناك العديد من التحديات التي تواجه القضاء والمؤسسات العدلية وأيضا يعني تواجه مختلف القطاعات، ولكن نحن نتحدث اليوم عن منظومة العدالة، وقلت بأنه يجب أن يتم الاعتماد على المواطنين وأن نركز على الأخلاق. حدثنا عن هذه التحديات وعن كيف يمكن الاعتماد على المواطن المنهك اليوم في قطاع غزة الذي يعني جل اهتمامه هو أن يؤمن يعني لقمة عيش له ولأولاده.
6: نعم هو هذا مربط الفرس صحيح. الآن إحنا يعني النداء أو المطلب الوحيد بالنسبة للمواطن الغزي
2: هو توفير المأوى والغذاء والدواء، يعني اللي هي الأمور الأساسية اللي تبقيه على قيد الحياة. يعني بغض النظر عن المسميات الكبيرة كويس والاحتياجات الأعظم، نحن الآن نبحث عن توفير الحد الأدنى لحماية الناس وتوفير العدالة المجتمعية، وبالأخص إلى جانب هذه الأمان والاستقرار والمأوى، عرفت كيف؟ هناك احتياج أصلا أيضا للسلم الأهلي، وهنا تعريف السلم الأهلي هو التعايش في ظل الظروف هذه، يعني تعايش الناس مع بعض. هنا يعني بتخلق مشكلة كبيرة، الازدحام والنزوح وفقد الناس لأبسط مكونات حياتها اليومية، هذه بتخلق ضغوط نفسية شديدة، عرفت كيف؟ فبالتالي وإضافة إلى ذلك أنه ما فيش مؤسسة ملتزمة بشكل منتظم. هنا إحنا بنحكي عن التزام نظامي منتظم. يعني اليوم أنا مثلا مجموعة من المواطنين نازحين في بعض المخيمات، كويس، أنا يعني بشوف إنه المخيمات المستقرة اجتماعيا هي اللي بتورد لها احتياجاتها بشكل منتظم. صدقيني ما في مشاكل، يعني بالنسبة للاستطلاعات الموجودة واحتكاكنا الميداني مع بعض الشخصيات من خلال المخيمات وزيارة مراكز الإيواء.
4: طيب.
2: الأماكن اللي ما فيش فيها انتظام لتوفير الاحتياجات اليومية على الأقل، هناك بتلاقي مثلا كتير مشاكل موجودة، حتى داخل البيت نفسه بتلاقي الزوج يعني على صراع دائم مع زوجته مع أولاده، لأنه الحياة بتضيق عليهم لدرجة أنهم يعني ممكن يتقاتلوا على مثلا على لقمة على
4: طيب
2: على دخل.
4: إذن كيف يمكن الاعتماد اليوم على المواطنين يعني في ظل هذا الواقع الصعب؟ يعني هل يمكن للمواطن يعني أن يراقب ذاته في ظل هذه الظروف؟ يعني كيف يمكن الاعتماد على ذلك؟
2: نعم، إحنا ما بنحكيش اعتماد كلي، ولكن المطلوب كمان تثقيف. إحنا محتاجين تثقيف لتثقيف الناس حول موضوع الواقع اللي احنا بنعيشه، ايش الظروف اللي احنا بنعيشها، شو هي الاضرار اللي وقعت، وايش هي الامكانيات اللي ممكن يعني تتاح للحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه وانقاذ ما يمكن انقاذه. هذه ثقافة طبعا يعني للناس، انه الناس ما تفقد الامل، هذه جزء مهم كتير عشان انت تخلقي بيئة متعايشة او يعني يقدروا يتعايشوا الناس مع بعض. أما إذا فقد الأمل الإنسان في أنه في مستقبل، ملوش رؤية، ما فيش عنده أفق، كويس، هنا بيصير لا مبالي، يعني بتنخلق حالة كتير صعبة عند الناس أنه هم يستمروا في حياتهم. ناس كتير فقدت الشغف في أنه هو يضلوا على قيد الحياة.
4: دعوني نعم دعوني أرحب بالسيدة ميساء حمارشة التي انضمت إلينا الآن، وهي مدير عام الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة في وزارة العدل. أهلا بك سيدة ميساء.
7: يسعد مساكي ومسا السادة الوسائل.
4: يعني لربما سمعتي جزءا مما تحدث به ضيوفي في إطار هذه الحلقة. نتحدث عن انهيار منظومة العدالة في قطاع غزة والتحديات التي تواجه ذلك وكيف يمكن الخروج وحل لربما مشاكل الناس، ولكن اليوم نتحدث عن دور وزارة العدل. يعني في هذا الإطار، ما هي أبرز التدخلات التي قمتم بها في قطاع غزة يعني لا أريد أقول أن حماية منظومة العدالة، لأنه هناك انهيار لهذه المنظومة للأسف، ولكن اليوم نحن يعني شرفنا على انتهاء السنة الثالثة لدخول قطاع غزة في حرب الإبادة هذه، وبالتالي ثلاث سنوات أو يعني هما سنتين ونصف، ولكن بعد كم شهر يعني يصبح هناك ثلاث سنوات، وبالتالي ماذا فعلتم خلال هذه السنوات وما هي التدخلات التي قمتم بها وما أثر ذلك أيضا؟
7: شكرا لكم وشكرا للزملاء برأي أفهم ومؤسسة ريفون. احنا بوزارة العدل طبعا نتيجة الحرب الإبادة اللي صارت على غزة كان انهيار الكامل لقطاع العدالة خلينا نقول، والمنظومة القانونية والقضائية، وما رافقها من كمان انهيار البنية التحتية لمرافق العدالة بالكامل. كان لابد من أنه نعمل تدخلات بالسنة الأخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه أو مساعدة الناس لتجاوز الإشكاليات الطارئة اللي إحنا كمجتمع فلسطيني يمكن مش متعودين عليها، أو هي كانت نتيجة للحرب الإبادة اللي صارت وظهور نزاعات جديدة على أشياء بسيطة، على المياه، على المساعدات، على الأراضي، على الخيام، يعني اللي هي مستلزمات الحياة الأساسية لأهلنا في غزة. فقادت طبعا وزارة العدل فريق وطني بقيادة طبعا وزير العدل أستاذ شرحبيل الزعيم من 4 لجان، كانوا لجنة منهم كانت اللي هي تعنى بالتعزيز وتفعيل استخدام الوسائل البديلة لحل النزاعات في قطاع غزة، وكان الهدف منها طبعا حماية حقوق الناس ما أمكن، نحاول نساعدهم على الحفاظ على حقوقهم، وكمان إن نحافظ على نقول الفئات المهمشة زي المرأة والأطفال والنساء وما لا يرافق ذلك من خلافات أسرية وعائلية. كان في إحدى الزملاء بيحكي فيها برضو كمان هذا الموضوع. هلا بالنسبة لنا كوزارة عدل، نقلنا فعليا كل تدخلاتنا اللي بنشتغل فيها بالوسائل البديلة في الضفة لغزة ما أمكن ذلك. بمعنى دور وزارة العدل اللي هي اعتماد قوائم محكمين ليشتغلوا بحل النزاعات بالطرق البديلة، أو خلينا نقول تكون مساندة للقضاء بمختلف التخصصات. حكينا إنه جزء من النزاعات اللي برزت نتيجة زملائنا وشركائنا بغزة خبرونا فيها، مثلا نزاع على سبيل المثال على قطع الأراضي الخاصة، إنه نتيجة النزوح صار في يعني وضع للخيم مثلا على هاي هذا الأراضي، ضياع الوثائق وبطلت فيه كمان فقدان لإثبات الملكية. فكان لابد من أنه نعزز دور المحكمين والوسطاء بهذا الموضوع. الوسطاء اشتغلنا مع مؤسسات مجتمع مدني ومع الاتحادات، اتحاد الصناعات والغرف التجارية بغزة والنقابات، نقابة المهندسين. عملنا على تدريب مجموعة من المهندسين والقانونيين ليشتغلوا بحل النزاعات وهم موجودين على الأرض، يعني كانوا معظمهم موجودين بغزة لأنهم أدرى هم بالواقع الموجود والإشكاليات القائمة. كمان شوي حاولنا نعزز موضوع فتحنا منصة لاستقبال طلبات الاعتماد المحكمين بقطاع غزة، وتقريبا اعتمدنا 41 من خلال الاتحادات، الغرف التجارية والصناعية، وفي عنا 14 محكم هدول رسميا اعتمدناهم، يعني قدرنا نتعامل معهم زي ما تعاملنا مع المحكمين بالضفة. التدخلات الثانية كمان لها علاقة بموضوع التشريعات. طبعا قانون التحكيم الفلسطيني هو ساري ضفة غزة، لكن كان في جهود انه اذا احنا احتجنا لتعديل هاي التشريعات بما يتلائم مع الوضع والحالة القانونية السائدة بغزة، كان في جهوزية لهذا الموضوع من خلال الفريق الوطني او اللجنة اللي هي اشتغلت على خطة طريق سميناها باستخدام الوسائل البديلة لمساعدة اهلنا في غزة. في جزء تفضلي.
4: يعني سأتي على موضوع الوسائل البديلة كونكم ايضا يعني شكلتم فريق لي هذا الموضوع، ولكن دعيني أنتقل للسيدة فاتن. يعني أستاذة فاتن، اليوم ما دور المؤسسات المحلية والمجتمعية؟ نتحدث عن البلديات، المؤسسات الأهلية، الوجهاء المحليين في تعزيز العدالة المجتمعية.
8: بكل تأكيد المرحلة اللي احنا بنعيش فيها تحتاج تضافر كافة الجهود، سواء كانت المؤسسات الأهلية، البلدية، وأيضا رجال الإصلاح. يمكن خلينا نبدأ بالبلديات، يمكن إلها دور طبعا في إنها المساهمة إنه في حال إدارة نزاعات أو المشاكل تتدخل فيها إذا كانت مرتبطة بالخدمات العامة اللي بتقدمها البلدية. أيضا ممكن توثيق الاتفاقيات المجتمعية تكون البلدية جزء منها، وأيضا توفير الأماكن التي تعقد فيها هذه حل المشكلات اللي بتعقد فيها هذه الجلسات، إنه بالفعل إنها توفر فيها الأماكن المناسبة. أيضا المؤسسات على عاتقها دور كبير، وكان قبل الحرب أيضا، ويمكن خلينا نقول ما بعد الحرب يجب أن يكون الدور أكبر لهذه المؤسسات في تقديم المساعدة القانونية، وخصوصا للفئات الهشة اللي هي بتكون من النساء أغلبها اللي بتحتاج فعلا لتقديم المساعدة القانونية. خلينا نكون كمان
4: طب كدوركم يعني وأنت عضو في بلدية دير البلح، يعني ما الذي قمتم به لحماية حقوق المواطنين في هذا الإطار؟
8: بكل تأكيد طبعا إحنا المجلس البلدي المنتخب لعام 2026، طبعا حاليا المجلس البلدي بيقع على عاتقه كثير من الأمور، وخصوصا أنه في الفترة الأخيرة وخلال الحرب كانت هناك تجاوزات من المواطنين، خصوصا من المواطن الأصلي لمدينة دير البلح، أو التجاوزات اللي صارت من الإخوة النازحين في ظل تكدس النازحين في مدينة دير البلح. اليوم بيقع على عاتق البلدية دور كبير إنها بالفعل في آلية سواء توفير الخدمات، الحل من المشكلات أيضا ما بين المواطنين، وخصوصا إذا كانت من خلال الخدمات المقدمة لهم من البلدية. يعني زي ما حكيت لك البلدية اليوم بيقع على عاتقها شيء كبير ومشكلات متعددة، ولكن تحاول بأقصى جهد إنها تكون بالفعل على مسافة واحدة من الجميع، وخصوصا إنه بتعرف في دير البلح لأعداد كبيرة من الإخوة النازحين من مختلف قطاع غزة. خلينا ننتقل كمان للمؤسسات. إحنا بنعرف المؤسسات كان لها دور سابق ولازال دورها يتمن ويقدر من خلال نشر الوعي، وأيضا عملت على تدريب الوسطاء بشكل قانوني حتى يكون هناك وفق معايير مهنية لهذه الحلول. أيضا خلال الفترة الأخيرة كان المؤسسات دور كبير في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي. يمكن لو بدنا نحول على المخاتيب ونحكي عن دورهم، لا يمكن لأحد أن ينكر الدور البارز للمخاتير في حرب الشرسة على غزة. ألو؟
4: نعم نعم نحن معك، تفضلي.
8: يمكن خلينا نقول إنه المخاتير زي ما حكيت لك هذا عمل الإصلاح الاجتماعي هو عمل قديم حديث، ولا يمكن أن نستغني عن دور المخاتير، وخصوصا إنه إحنا دائما في حالة متذبذبة زي مثلا حالة الأرض وانهيار المنظومة العدلية، كان لهم دور كبير في التدخل السريع في حل المشاكل. أيضا كانوا بيعملوا، ويمكن الكل شاف عبر القنوات والمتلفزة، كيف كان المختار أو الوجهاء في كافة مناطق قطاع غزة بيسعوا جاهدين إلى تعزيز الحوار المجتمعي والتمسك الاجتماعي ضمن طبعا حفظ الحقوق للجميع، علشان الكل بيعرف إنه في ظل الحرب كانت هناك تجاوزات كثيرة في الحقوق، سواء كانت في ملكية الأراضي، في التعديات بسبب الحالة اللي هي غير مستقرة لأوضاع الناس في قطاع غزة والنزوح المستمر. بكل تأكيد كان للجان الإصلاح والمخاتير دور بارز في اللي هو تعزيز السلم الأهلي والسلم المجتمعي والحفاظ على اللي هو المواطن من أن يصل إلى، خلينا نحكي بصراحة، تكون هناك فجوة أو اقتتال داخلي، فكان هو صمام الأمان في كثير من الحالات المجتمعية.
4: نعم نعم. سيد محمود، يعني اليوم ما أهمية التوثيق والمساءلة في هذا السياق، وهل من آليات يمكن إيجادها لحفظ الحقوق القانونية والاجتماعية رغم غياب يعني القضاء الفاعل؟
9: طبعا هو التوثيق يعني يعتبر من اهم الوسائل لحفظ الحقوق، واحنا الان لما نتكلم على التوثيق بنتكلم على التوثيق في اكثر من باب. على سبيل المثال لو ضربنا مثال للمؤسسات الحقوقيه، المؤسسات الحقوقيه بتوثق اول في جرائم الاحتلال، وكذلك لازم توثق، وهي بتقوم توثيق ما يتعلق بمسائل الفلتان الأمني والجرائم والانتهاكات اللي تتم خلال حالة خلينا نقول النزاع أو الصراع اللي موجودة أو الحرب اللي موجودة. على بخصوص مثلا المؤسسات المجتمع المدني، الأصل أن تقوم بالتركيز خلال الفترة القادمة على متابعة حالات الفئات الأكثر هشاشة والعمل على الوصول إلى هذه الفئات والعمل معها بشكل مباشر وأكثر خلال الفترة القادمة. مثلا فيما يتعلق بالقضاء، احنا بنعرف انه كان في هناك منظومة خلينا نقول التوثيق الالكتروني للقضايا، وهذا كلام ممكن يفيد وينفع في المستقبل عندما يتم فتح الملفات أن يكون هناك مستندات داخل هذه القضايا حتى لا تضيع الحقوق. فيما يتعلق بالبلديات، البلديات عليها دور في توقيت الملكيات والحدود بما يمنع الكثير من المشاكل في المستقبل. كذلك النيابة عليها دور التوقيت الجزائي للقضايا والجرائم التي كانت ارتكبت خلال الفترة الماضية. كذلك المخاتير والوجهاء عليهم دور كبير فيما يتعلق بتقريب وجهات النظر باعتبارهم من البدائل الأكثر أهمية في الفترة الحالية، وأن يكونوا صمام أمان في المجتمع لمنع المشاكل وتدهور الحالة، خلينا نقول فيما يتعلق بالمشاكل أو النزاعات بين الناس. الفكرة اللي بدي أحكيها أنه الجميع مطالب في الفترة الحالية أن يكون له دور فيما يتعلق بالتوثيق وحفظ الحقوق والعمل على إعادة رسم قطاع أو منظومة العدالة في المرحلة القادمة.
4: نعم سيد علاء، يعني إلى أي مدى يلجأ المواطن اليوم في قطاع غزة إلى بدائل غير رسمية لتسوية النزاعات، وهل هي برأيك فاعلة الآن أو لربما قد تحمي بعض الحقوق؟ كيف تقيم ذلك في حال أو من خلال رصدكم لهذا الموضوع؟
2: أنا أعتقد أنه اللجوء لهذا البديل هو السلوك الأوحد حاليا في هذه الظروف، يعني بكل القضايا الموجودة سواء كانت قضايا مالية، قضايا أخلاقية، قضايا اجتماعية متعددة، حتى كمان المشاكل الزوجية قبل، يعني يمكن أنا بعرف أنه حديثا انفتحت اللي هي محكمة المحكمة الشرعية وصار في هناك بعض الإجراءات البسيطة، ولكن اللي هي في مجال التوثيق فقط، فلان بده يطلق، فلان بده يورث، كذا أمور يعني تتعلق في الأمور الحياتية للمواطن الفلسطيني. ولكن توثيق الجرائم وتوثيق والأحكام والأمور هذه اللي كنا إحنا متعودين عليها في حياتنا الطبيعية، هذه أدوات لا يمكن استخدامها في الوقت الحالي. أنا يعني هذا كلام حقيقي. خليني بس أحكي معك بصراحة.
4: تفضل.
2: حول تشخيص الحالة، يعني خلينا نحط الأمور يعني في في في وضوح أكثر.
4: تفضل.
2: اليوم السبب الحقيقي وراء معظم النزاعات كويس هي الحالة اللي انتقل فيها المجتمع من مرحلة إدارة الحياة الطبيعية إلى مرحلة إدارة البقاء. وهذه قضية طبعا لازم المؤسسات والقائمين على خدمة المجتمع انهم يحطوها بين الاعتبار، في عين الاعتبار، لانه القضية اختلفت، نفسية الناس اختلفت اليوم. القضايا اللي بتتعلق في مثلا في موضوع، خلينا على سبيل المثال القضايا النزاعات حول العقار وحول الامور المادية، وهذا طبعا الناس صحيح محتاجة ومحتاجة إنها تثبت، ولكن الأدوات غير متوفرة. لازم الناس تفهم إنه ما فيش أدوات للسيطرة على هذه الخلافات أو حلها. وفي النهاية إحنا ما بدنا يعني نحل القضايا، يعني ما بدناش نركز على حل القضايا وحل الخلافات قبل ما نعالج الأسباب الحقيقية وراء هذه الخلافات. اليوم إحنا في بيئة غير مستقرة، الوضع فيها مهدد، الإنسان فيها مهدد وبشكل مباشر، وهذا التهديد بيخفض احتياجات الناس الحقيقية كويس من 100% إلى قد تصل

0: المأوى والأكل والشرب والعلاج وشكرا، وبعدين بنشوف موضوع احتياجاتنا الأخرى. يعني 90% من احتياجات الناس تخلت عنها بالفعل، فبالتالي خلينا نركز على الأمور اللي إحنا محتاجينها في الظروف الطارئة اللي إحنا بنعيشها.
1: يعني بالتأكيد
0: الحفاظ على الإنسان هو الدرجة بالدرجة الأولى على حياة الإنسان، تنظيم عمليات الإغاثة بشكل عادل، وهنا هون بتكمن كلمة العدالة المجتمعية. إحنا اليوم كلمة عدالة مجتمعية فقط تنحصر في احتياجات المواطن الملحة الآن في هذه الظروف اللي احنا بنعيشها.
1: بالتأكيد
0: ما باجي بقول أنا والله تعالوا نقعد نثقف الناس حول الوطنية وحول الدين وحول مش عارف، هذا كله يعني موجود عند الإنسان. والعدالة ما بقدر أنا كإنسان واعي وفاهم، العدالة مش موجودة في مبنى تم قصفه يا أستاذة، العدالة موجودة في نفوسنا في عقولنا في ثقافتنا. أنتوا يعني بتبحثوا عن العدالة دوروا عليها في عقول الناس.
1: طيب.
0: واللي ما عندوش فكرة عن العدالة بدنا نفهمه شو هي العدالة الاجتماعية، شو هي العدالة اللي أنت محتاجها.
1: طيب يعني أتفق معك سيد علاء فيما تحدثت بأنه اليوم الأولوية لربما هي للبقاء لبقاء المواطن الغزي وتوفير الحد الأدنى من المقومات الحياة، ولكن لا يمكن إغفال موضوع انهيار المنظومة العدالة عفوا في ظل يعني هذه النزاعات التي باتت تظهر ما بعد حرب الإبادة. هذا أيضا هذا موضوع يعني جدا هام، ولا أحد يمكن أن يقول بأنه موضوع الإغاثة هو موضوع ثانوي، هو من أهم المواضيع أو الأولوية اليوم في قطاع غزة أن يبقى هذا المواطن الغزي على قيد الحياة، وهو حق له أن تتوفر له حياة كريمة ومقومات حياة كالمأكل كالحماية كالأمن، كل هذه حقوق أساسية يعني لا أحد يختلف عليها.
0: عفوا بس خلينا أوضح جزئية قد تكون يعني انفهمت غلط. أنا ما قصدت في إنه إحنا يعني نهمش العدالة
1: طبعاً
0: أو المنظومة العدلية، أنا ما حكيت بهذا الشكل.
1: لا ولكن أنا هذا
0: أنا بتكلم عن أدوات
1: الأدوات
0: يعني. الأدوات الاجتماعية اللي إحنا يعني حتبقينا على تماسك في المنظومة المجتمعية وإعادة ترتيب إعادة بناء الإنسان الفلسطيني أو الحفاظ عليه على الأقل في المرحلة القادمة. كويس، هذه يعني هذه مهمة. أنا ما بتكلم إنه والله العدالة اختفت، لا العدالة موجودة وممكن إحيائها في نفوس الناس وفي في قياداتنا وفي في في مخاتيرنا وفي في رؤساء عشائرنا. إحنا منظومة موجودة، النظام الاجتماعي موجود، ولكن يحتاج دعم ومساندة وإعادة تفعيل.
1: بالتأكيد.
0: هناك مؤسسات كثيرة، عرفت كيف يعني بدون
1: نعم أتفق معك.
0: القضية قضية فقط أعطوا للمنظمات هذه أو الهيئات العشائرية أو مثلا المنظمات الاجتماعية اللي بتعمل على تنظيم الأسر كويس، أعطوها حقها وأعطوها المساحة إنها تنزل على الأرض. للأسف المساحة مش متوفرة لكل المؤسسات ومش متوفرة لكل الشخصيات اللي ممكن إحنا نعتمد عليها في إطار اللي هو تنظيم الحياة المجتمعية.
1: سيدة ميساء، يعني كونكم يعني في وزارة العدل وكونك أنت أيضا بالتحديد مختصة فيما يتعلق بالوسائل البديلة، اليوم الوسائل البديلة لحل النزاعات كالوساطة، التحكيم، الصلح العشائري، إلى أي مدى هو قادر على سد الفجوة العدلية؟
2: يعني حسب ما احنا بنشوف بالمرحلة الحالية زي ما تفضل الاخوان، كمان المواطن بغزة بيحتاج كل شيء، واحنا بنقول شو ما حطينا بغزة بنضل مش قادرين نوصل له حقوقه بالشكل الكامل، لكن هي ادوات بنحاول نستخدمها بالدرجة الاولى زي ما قلنا في ظل انهيار المنظومة القضائية والعدلية. حاولنا نبني على الخبرات السابقة من الناس الناس الموجودين هناك، نعمل استجابة سريعة لحل الاشكاليات من خلال وسائل بديلة اللي هي التحكيم، نحكي عن تحكيم وساطة بالدرجة الأولى، تحكيم عززنا وجود يكون في مراكز تحكيم يتم وفق آلية معينة إحالة النزاعات اللي لها علاقة بالعقارات بالتأمين بالأسرة لإلها، وممكن نكون بهاي الطريقة اعتمدنا تأهيل مجموعة زي ما قلت من المحكمين اللي موجودين أو زي ما

0: قلتي بالبلديات او المخاتير او العشائر لحتى يقدروا يكونوا وفق القانون وفق النظام، يساعدوا الناس لحل اشكالياتهم وبنفس الوقت حماية حقوقهم. والوساطة المجتمعية كمان لها دور بهذا الموضوع من خلال مراكز الإيواء. كان في مجموعة من تدربوا وسطاء مجتمعيين لحتى يتعاملوا مع الحالات الطارئة في مراكز الإيواء، سواء خلافات، يعني أنا مش مطلعة بالضبط شو
1: نعم.
0: التفاصيل، بس أنا مدركة إنه هي ممكن تكون خلافات على الأرض، خلافات أسرية، خلافات على الحقوق مثلاً. بهاي التفاصيل يكونوا موجودين ليقدموا خدماتهم لكل المستفيدين، سواء شيوخ سواء ستات وأطفال بالدرجة الأولى.
1: نعم، يعني هذا السؤال لكم جميعا وهو السؤال الختامي، وبشكل سريع من فضلكم لانتهاء وقت البرنامج. نتحدث اليوم عن توصيات آليات عمل لنعزز صمود المجتمع الغزي ونضمن له على الأقل الحد الأدنى من العدالة وحماية الحقوق. دعني أبدأ معك يا أستاذ محمود.
2: صراحة أنا عجبني كثير كلام الأستاذ على تعزيز منظومة القيم والأخلاق. إحنا شعب يعني قدم كثير وضحى كثير وعندنا قيم وأخلاق كبيرة بتحكمنا، فهذا الموضوع هو أهم موضوع، تعزيز منظومة القيم والأخلاق. إحنا فقدنا شغلات كثير في خلال هذه الحرب لأسباب وظروف مختلفة مفيش مجال الآن لذكرها. فالأول شيء هو تعزيز منظومة القيم والأخلاق والأعراف الموجودة بيننا كشعب فلسطيني. إحنا كمان مطلوب منا دعم منظومة العدالة بطباعاتها المختلفة، كذلك دور المؤسسات الأهلية والمجتمعية دور مهم جدا، يضاف إلى دور العشائر والمخاتير وإعطائهم مساحة أكبر في مسائل الوساطة والصلح، إضافة لموضوع المساعدة القانونية من خلال عيادات قانونية أو مراكز استشارات بتقدم استشارات. أخيرا بتكلم على موضوع التوثيق اللي لازم تكون فيه أكثر من جهة، منها المؤسسات الحقوقية وغيرها، لحفظ الحقوق وضمان يعني أنه نعود بالنظام القانوني السابق أو نظام العدالة السابق إلى مسار الطبيعي.
1: نعم سيدة فاتن، ما المطلوب اليوم للحفاظ على حقوق الناس وحماية هذه الحقوق في ظل انهيار المنظومة؟ ما التوصيات التي تطالبين بها اليوم؟
3: أكيد من التوصيات الهامة اللي أنا بتمنى بالفعل كوني كمان كأول امرأة مختارة في قطاع غزة تعمل في الإطلاق، بتمنى تعزيز دور الوساطة المجتمعية وتدريب الوسطاء على إدارة النزاعات وفق مبادئ حقوق الإنسان والعدالة، وأيضا إشراك النساء في عملية صنع القرار وحل النزاعات، كون المرأة بتعكس احتياجات النساء سواء على الصعيد المجتمعي أو الصعيد الخدماتي أو الصعيد السياسي. من هنا إن شاء الله نتمنى أن يكون للمرأة دور بارز وخصوصا في السلم الأهلي والمجتمعي.
1: نعم سيد علاء، هل من إضافات أو آليات للعمل لربما نحن اليوم بحاجة لها في قطاع غزة، ومن أين نبدأ؟ تفضل.
4: الله يعطيك العافية. القضية الآن تحتاج إلى عودة اليقين عند المواطن الفلسطيني، عودة الثقة، الثقة اللي فقدها المواطن بكل السلطات الموجودة بسبب الظروف، يعني بغض النظر عن الإخفاقات إذا كان هناك إخفاقات أو عدم وجود إخفاقات. إحنا ما بدنا ننكر أن المواطن فقد الثقة، فقد الثقة بأي مكون سواء كان سياسي اجتماعي شرعي أو غير شرعي. هناك في حالة عدم ثقة تم التأكيد عليها خلال الثلاث سنوات السابقة. الآن نحن نبحث عن خلق حالة مجتمعية تتمتع بثقة وشرعية. الأهم من هذا كله أن هناك يكون هناك شرعية بدعم مؤسسات مجتمع مدني ذات سمعة حقيقية أو خبرة حقيقية، سمعة جيدة يتم تسليط الضوء عليها وتوفير النظام، يعني منظومة إعلامية متخصصة لإعادة تثقيف الناس وإعادة الثقة بينها وبين هذه المؤسسات اللي هي الوحيدة القادرة على العمل الآن في هذه الظروف. وكلنا عارفين الظروف الأمنية اللي احنا بنعيشها، لا أحد يستطيع أن يعمل أو يستخدم أي أدوات قديمة أو تقليدية في ظل هذه الظروف. فبالتالي احنا لجوءنا لهذه المؤسسات وهذه الهيئات المتخصصة مثل البلديات، مثل هيئات العشائر، او مثلا جمعيات حقوق الانسان، جمعيات المرأة، المخاتير، هذول لازم نقوم على تعزيز دورهم وعادة الثقة بينهم وبين المجتمع الفلسطيني بآلية معينة. أنا يعني قد يطول شرح هذه الآلية، ولكن يجب أن نتفق جميعا على تعزيز دور هذه الأنظمة أو الهيئات، وتقريب وجهات النظر وإعادة الثقة بينها وبين المواطن الفلسطيني. نعم. بنظام عدلي حقيقي. احنا ما بنتكلم عن عدل في الإجراءات أو مثلا في تنفيذ القانون أو نفاذ القانون. هنا احنا خرجنا عن هذه الدائرة، خرجنا منها بكل المقاييس.
1: نعم.
4: اللي بيصير فينا هو أصلا شيء غير قانوني.
1: صحيح.
4: وجودنا في الشارع غير قانوني، تهجيرنا ونزوحنا. فبالتالي أنا ما باجي أقول تعالوا ننفذ القانون أو ننفذ القانون في دينا أو مثلا في طوشة أو مثلا في، أنا خليني أحكي هيك بالبلدي عشان التعبير يكون أفضل يعني.
1: في لكن بشكل سريع لو سمحت.
4: نعم تفضل. فبالتالي الآن إحنا المنظومة العدلية هذه المفروض أنه إحنا تكون باختصار شديد هو العدل، العدالة المجتمعية. نعم. من العدالة المجتمعية.
1: وصلت الفكرة. أنتقل إلى السيدة ميساء في دقيقة بفضلك، لأنه انتهى الوقت. سيدة ميساء، يعني الآن سمعتي ماذا يحتاج هذا القطاع في قطاع غزة، لسيمة فيما يتعلق بأمور الوسائل، يعني وسائل البديلة لحل النزاعات. ما هي الخطة المستقبلية التي ستعملون عليها في قطاع غزة من خلال وزارة العدل؟
0: هو فعليا احنا يعني بدأنا نعمل على رفع ثقة المواطن الغزي باستخدام او اللجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات بهاي الظروف، وحكينا بتفاصيلها انه كيف ندرب، نأهل، انشأنا عيادات قانونية، مراكز تحكيم، منقود حملة إعلامية كمان عم ننفذها بالضفة وغزة. زي ما قلت في البداية كل برامجنا وتدخلاتنا حاولنا ننقلها لغزة لرفع الثقة بأهمية استخدام الوسائل البديلة في ظل طبعا غياب المنظومة العدلية خلينا نقول بغزة.
1: نعم.
0: وكمان في جزء كان اشتغلنا مع الجامعات لنعمل بمرحلة لقدام اللي هو دبلوم مهني متخصص بموضوع الوسائل البديلة.
1: نعم.
0: وتعزيز دور كمان العيادات القانونية بغزة وتقديم الخدمات.
1: شكراً.
0: لكل المواقع بغزة.
1: نعم. شكرا لكم. يعني للأسف انتهى وقت هذه الحلقة. المحامي محمود الحشاش وهو باحث ميداني في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، شكرا لك. السيدة فاتن حرب عضو بلدية دير البلح، شكرا لك. وسيد علاء عبيد رئيس المنتدى الفلسطيني للنهضة السياسية والاجتماعية، شكرا لك. والشكر بالتأكيد للسيدة ميساء حمارشة مدير عام الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة في وزارة العدل. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضايا في المواطنة. نلقاكم الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.

0: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة راية أف أم. الساعة الآن 5 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية أف أم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطنين وإصابة 4 آخرين اليوم إثر قصف الاحتلال وسط قطاع غزة. مستوطنون يقدمون مساء اليوم على إحراق مساحات زراعية بين بلدتي أودلا وحوارة جنوب نابلس، ما أدى إلى احتراق مزروعات القمح. قوات الاحتلال تقتحم مساء اليوم بلدة كفل حارس شمال سلفيت لتأمين دخول مجموعات من المستوطنين إلى المواقع الدينية والأثرية في البلدة. قوات الاحتلال تخطر اليوم بهدم مسكن ووقف العمل والبناء في منزلين في بلدة يطا وإذنة، كما أحرق مستوطنون حقولا ومحاصيل زراعية في الظاهرية وإذنة في محافظة الخليل. المديرية العامة للدفاع المدني تدعو أصحاب مشاطب السيارات ومحلات تجميع الخردة إلى المبادرة الفورية والسريعة لتصويب أوضاعهم القانونية والعمل على تنظيم هذه الحرفة بما يضمن تطبيق كافة إجراءات الوقاية والسلامة العامة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم إن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي منخرط في المفاوضات بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أنه قد يلتقيه في مرحلة ما. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن الرئيس دونالد ترامب يعارض أي خطوات من شأنها تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية، محذرا من أن هذه الإجراءات قد تؤثر على الجهود السياسية الجارية بشأن قطاع غزة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في معظم المناطق، ويكون الجو يوم غدا الخميس صافيا بوجه عام حارا في معظم المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: راية أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: راية دوت بي أس
5: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
11: راية دوت بي أس
3: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي اس.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا دوت بي أس، الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي أس.

0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. من تحت السلة بدأت الحكاية. لاعب فلسطيني صنع اسمه بالموهبة والعزيمة، فكان حاضرا في أهم المواجهات، يقود فريقه بثقة ويترك بصمته في كل بطولة. حقق العديد من الإنجازات المحلية واعتلى منصات التتويج بجهده وروحه القتالية ليصبح واحدا من أبرز نجوم كرة السلة الفلسطينية. نجمنا اليوم هو لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة وسيم مسك.
3: بلشت لعب مع نادي الدوكسي رام الله عام 2011، كانت البداية الحقيقية إلي في عالم كرة السلة. بعدها كانت لي تجربة مهمة مع نادي رامين، ومن عام 2015 لليوم أنا لاعب مع فريق الدوكسي بيت سحور. خلال هاي السنوات حققت العديد من البطولات، أهم 4 بطولات في الدوري الممتاز، 2 سوبر و2 كأس فلسطين، وأضافة العديد من البطولات الرسمية والودية.
2: مع منتخب فلسطين لكرة السلة حمل حلم الوطن في عديد البطولات وقدم أداء مشرفا عكس قوة وإصرار اللاعب الفلسطيني.
3: منذ عام 2013 وأنا أمثل منتخب فلسطين لكرة السلة، أخذت مع المنتخب العديد من المباريات القوية والمشاركات المهمة. بالنسبة لي المنتخب مش مجرد فريق، هو هوية وانتماء ومسؤولية كبيرة. كل مرة ألبس فيها القميص فلسطين بحس بالفخر، بحس أنه إلي دور أوصل صورة عن الشباب الفلسطيني وقدرته على النجاح والمنافسة رغم كل الظروف التي نمر فيها.
2: إنها مسيرة رياضي لم يكتفي بالنجاح داخل الملعب، بل تحول إلى مصدر إلهام للشباب في رسالة تؤكد أن الرياضة الفلسطينية قادرة على صناعة الأبطال.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
4: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
5: راية.بي أس
4: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي. الجودة اختيار.
2: ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوما طازجة يوميا يتم اختيارها بعناية، ومشاوي على الفحم تحضر بأسلوب يجمع بين الخبرة والطعم الأصيل. ونقدم قائمة متنوعة من المشاوي واللحوم الطازجة التي تلبي مختلف الأذواق مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي، ولا يوجد لدينا فروع أخرى. بإدارة صابر سمارة، تليفون 0599-654-079 أو 050-908-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق الثقة.

الإلكتروني جوال كل يوم جديد. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

تقدم الكاتبة والناشطة الأمريكية ميديا بنجامين في كتابها المعنون حرب الطائرات المسيرة القتل بالتحكم عن بعد والصادر عام 13 و2000 ميلادي قراءة نقدية لواحد من أكثر التحولات إثارة للجدل في الحروب الحديثة وهو استخدام الطائرات المسيرة في عمليات القتل عن بعد. وينطلق الكتاب من تجربة ميدانية بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان عام 2002 ميلادي حيث رأت المؤلفة عن قرب آثار الحرب على السكان المدنيين لتعود لاحقا وتدرس كيف تحولت هذه الحرب تدريجيا إلى نموذج جديد يعتمد على الطائرات المسيرة بدلا من الجنود على الأرض. ويركز الكتاب بشكل أساسي على الاستخدام الأمريكي للمسيرات في أفغانستان وباكستان تحديدا لتصف من خلاله كيف أصبحت هذه التكنولوجيا أداة رئيسية في تنفيذ عمليات اغتيال دقيقة تستهدف شخصيات يشتبه بارتباطها بجماعات مسلحة، لكنها تسببت في الوقت نفسه في سقوط ضحايا مدنيين وأثارت جدلا واسعا حول قانونية هذه العمليات. كما يناقش الكتاب البعد الأخلاقي والسياسي لهذا النوع من الحروب متسائلا عن مدى شرعية القتل عن بعد حيث يتم اتخاذ قرار إنهاء حياة شخص ما عبر شاشة في غرفة عمليات دون مواجهة مباشرة أو محاكمة واضحة. وتعرض الكاتبة أيضا شهادات من مناطق الصراع خاصة في باكستان وأفغانستان لتوضح كيف يعيش المدنيون تحت وطأة تهديد دائم من السماء وذلك في حالة من الخوف المستمر من ضربة قد تأتي في أي لحظة دون سابق إنذار أو تفسير. الرسالة الأساسية للكتاب هي أن حرب الطائرات المسيرة رغم تقديمها كحرب دقيقة وذكية تحمل

أوائل الكتب التي وظفت لشرح تفاصيل الطائرات التي تعرف بالمسيرات في عمليات الاشتباك والقتل، ناهيك عن دورها الأساسي في عملية توفير المعلومات للتقنيات المختلفة ورسم مساحات توبوغرافية عديدة، إضافة إلى استخدامها التقليدي في المناسبات بما يشمل الأفراح. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليج الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدا.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: أنتم تستمعون إلى راية FM.

0: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطنين وإصابة 4 آخرين اليوم إثر قصف الاحتلال وسط قطاع غزة. مستوطنون يقدمون مساء اليوم على إحراق مساحات زراعية بين بلدتي أودلا وحوارة جنوب نابلس، ما أدى إلى احتراق مزروعات القمح. قوات الاحتلال تقتحم مساء اليوم بلدة كفر الحارس شمال سلفيت لتأمين دخول مجموعات من المستوطنين إلى المواقع الدينية والأثرية في البلدة. قوات الاحتلال تخطر اليوم بهدم مسكن ووقف العمل والبناء في منزلين في بلدة يطا وإذنة، كما أحرق مستوطنون حقولا ومحاصيل زراعية في الظاهرية وإذنة في محافظة الخليل. المديرية العامة للدفاع المدني تدعو أصحاب مشاطب السيارات ومحلات تجميع الخردة إلى المبادرة الفورية والسريعة لتصويب أوضاعهم القانونية والعمل على تنظيم هذه الحرفة بما يضمن تطبيق كافة إجراءات الوقاية والسلامة العامة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم إن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي منخرط في المفاوضات بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أنه قد يلتقيه في مرحلة ما. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن الرئيس دونالد ترامب يعارض أي خطوات من شأنها تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية، محذرا من أن هذه الإجراءات قد تؤثر على الجهود السياسية الجارية بشأن قطاع غزة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في معظم المناطق، ويكون الجو يوم غدا الخميس صافيا بوجه عام حارا في معظم المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: raya.bs.
5: raya.bs، بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على راية اف ام.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
0: الساعة الآن 7:00 مساء.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: راية دوت بي أس.
5: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
10: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
0: This is going to be...
6: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.bs.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين ترتفع الكرة فوق الشبكة تبدأ الحكاية، حكاية لاعب فلسطيني آمن بأن الشغف يصنع المستحيل فحول موهبته إلى رحلة نجاح وإنجاز. في الملاعب المحلية كان حاضرا بقوة يقاتل على كل نقطة ويقود فريقه نحو البطولات حتى أصبح اسمه علامة فارقة في عالم الكرة الطائرة الفلسطينية. نجمنا اليوم هو راني عصفور لاعب المنتخب الوطني ونادي سنجل سابقا.
2: بدأت مسيرتي الرياضية من عمر 10 أعوام في فريق براعي نادي سنجل، ثم انتقلت فيما بعد إلى فريق الأشبال إلى أن التحقت في صفوف الفريق الأول. تم تحقيق إنجازات عديدة في بطولات محلية كبطولة الدوري والكأس والسوبر، وعلى صعيد الكرة الطائرة الشرقية أيضا تم تحقيق إنجازات عديدة لنادي سنجل على مستوى الوطن طيلة الفترة السابقة.
1: بقميص منتخب فلسطين للكرة الطائرة حمل حلم الوطن إلى البطولات المختلفة وقدم أداء يعكس روح اللاعب الفلسطيني المليئة بالعزيمة والإصرار.
2: بدأ مشواري في المنتخبات من عام 2004 من خلال مشاركات عديدة على الصعيد العربي والإقليمي وتمثيل فلسطين بالكرة الطائرة الشاطية، إلى أن انتقلت لمرحلة الاعتزال والتفرغ للتدريب في الأندية المحلية والمنتخبات الوطنية، والآن أحمل شهادة الدكتوراه ومحاضر دولي في هذه اللعبة. مشاركتي مع المنتخب الفلسطيني تمثل واجب ومهمة وطنية، ولنا الشرف في رفع اسم وعلم فلسطين في المحافل الرياضية الخارجية.
1: مسيرة لم تكتب بالصدفة بل صنعت بالتعب والالتزام وحب الرياضة ليبقى راني عصفور نموذجا يحتذى به.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

مليوم صار فيك تشوفنا صار فيك تشوفنا مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

0: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

محمد بجميع صلواتك التامات صلاة تستغرق جميع العلوم بالمعلومات لا نهاية لها في آمادها ولا انقطاع لأمدادها، وسلم كذلك على هذا النبي المبارك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب يا الله يا باسط يا فتاح يا حليم يا ودود، نسألك عواطف الكرم وفواتح الجود، أقل عثراتنا من كثائف وجودنا المظلمة بالبعد منك، واغفر لنا بنور قربك، ونعمنا بصفاء ودك، وطهرنا من حدث الجهل بالعلم الإلهي، وأتحفنا بالحب الرباني والوصل المعنوي كمن اصطفيته حتى أحببته، واعطنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مما أعددت لعبادك الصالحين والأئمة المرضيين أولي الاستقامة واليقين، يا بر يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا مغيث يا واسع العطايا ويا سابغ النعم، نسألك بنور وجهك الكريم العظيم المبرة الجامعة من نور كمال سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم.

بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقيل المراد من قوله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي الرجاء وتأمير العفو. وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا، هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. صدق رسول الله.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة، وأن الله وتر يحب الوتر. الوتر أي الفرد، وفي رواية ابن أبي عمر من أحصاها، وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. قال العلماء: عزم المسألة الشدة في طلبها، والجزم من غير ضعف في الطلب، وقيل هو حسن الظن بالله تعالى في الإجابة. وصلى الله على الحبيب محمد.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

تقدم الكاتبة والناشطة الأمريكية ميديا بنجامين في كتابها المعنون حرب الطائرات المسيرة القتل بالتحكم عن بعد والصادر عام 13 و2000 ميلادي قراءة نقدية لواحد من أكثر التحولات إثارة للجدل في الحروب الحديثة وهو استخدام الطائرات المسيرة في عمليات القتل عن بعد. وينطلق الكتاب من تجربة ميدانية بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان عام 2002 ميلادي حيث رأت المؤلفة عن قرب آثار الحرب على السكان المدنيين لتعود لاحقا وتدرس كيف تحولت هذه الحرب تدريجيا إلى نموذج جديد يعتمد على الطائرات المسيرة بدلا من الجنود على الأرض. ويركز الكتاب بشكل أساسي على الاستخدام الأمريكي للمسيرات في أفغانستان وباكستان تحديدا لتصفها من خلاله كيف أصبحت هذه التكنولوجيا أداة رئيسية في تنفيذ عمليات اغتيال دقيقة تستهدف شخصيات يشتبه بارتباطها بجماعات مسلحة، لكنها تسببت في الوقت نفسه في سقوط ضحايا مدنيين وأثارت جدلا واسعا حول قانونية هذه العمليات. كما يناقش الكتاب البعد الأخلاقي والسياسي لهذا النوع من الحروب متسائلا عن مدى شرعية القتل عن بعد حيث يتم اتخاذ قرار إنهاء حياة شخص ما عبر شاشة في غرفة عمليات دون مواجهة مباشرة أو محاكمة واضحة. وتعرض الكاتبة أيضا شهادات من مناطق الصراع خاصة في باكستان وأفغانستان لتوضح كيف يعيش المدنيون تحت وطأة تهديد دائم من السماء وذلك في حالة من الخوف المستمر من ضربة قد تأتي في أي لحظة دون سابق إنذار أو تفسير. الرسالة الأساسية للكتاب هي أن حرب الطائرات المسيرة رغم تقديمها كحرب دقيقة وذكية تحمل تبعات إنسانية عميقة أيضا وقد تخلق واقعا جديدا من العنف غير المرئي حيث تصبح الحدود بين المقاتل والمدني غير واضحة وبين العدالة والعقاب محل جدل دائم. ويعد الكتاب من أبرز الأعمال النقدية التي تسلط الضوء على الوجه الإنساني الخفي لحروب الطائرة المسيرة في القرن 21. أنصحكم الاطلاع على هذا الكتاب لكونه أحد أوائل الكتب التي وظفت لشرح تفاصيل الطائرات التي تعرف بالمسيرات في عمليات الاشتباك والقتل ناهيك عن دورها الأساسي في عملية توفير المعلومات للتقنيات المختلفة ورسم مساحات توبوغرافية عديدة إضافة إلى استخدامها التقليدي في المناسبات بما يشمل الأفراح. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليج الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدا.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: الساعة الآن 8:00 مساء. الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: تختلف الألوان وتتنوع الأغاني بين كنوز زمان ورونق اليوم. رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.
0: الأخبار المحلية.
4: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
4: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
5: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة، الواحدة ظهراً.

الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: في السين على كل حرمك لكيك في كل فرصة
1: مش فين وفين متجمعين
0: متأكدين

0: Available.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات.
2: I love this song.
0: البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
3: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
3: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

0: بدك قلبي واللي فيه.
1: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
2: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
3: هذا الاتصال تنفذ.
4: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
5: هناك أكثر من 500 مباراة إقصائية في الضفة الغربية.
1: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.

0: كتابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 9:00 مساء.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
9: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونياً وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
2: أنتم تستمعون إلى راية FM.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك

الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا راية. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

سيدنا محمد بجميع صلواتك التامات صلاة تستغرق جميع العلوم بالمعلومات لا نهاية لها في آمادها ولا انقطاع لأمدادها، وسلم كذلك على هذا النبي المبارك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب يا الله يا باسط يا فتاح يا حليم يا ودود، نسألك عواطف الكرم وفواتح الجود، أقل عثراتنا من كثائف وجودنا المظلمة بالبعد منك، واغفر لنا بنور قربك، ونعمنا بصفاء ودك، وطهرنا من حدث الجهل بالعلم الإلهي، وأتحفنا بالحب الرباني والوصل المعنوي كمن اصطفيته حتى أحببته، واعطنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مما أعددت لعبادك الصالحين والأئمة المرضيين أولي الاستقامة واليقين، يا بر يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا مغيث يا واسع العطايا ويا سابغ النعم، نسألك بنور وجهك الكريم العظيم المبرة الجامعة من نور كمال سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية FM.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. على المستطيل الأخضر لا تقاس الحكايات بعدد المباريات فقط، بل بما تتركه من أثر في قلوب الجماهير. لاعب فلسطيني شق طريقه بثبات فكان نجما في الملاعب المحلية، يحقق الانتصارات ويقود فريقه نحو منصات التتويج حتى أصبح اسمه حاضرا من بين أبرز نجوم الكرة الفلسطينية. نجمنا هو أحمد ماهر الذي لمع مع شباب الظاهرية والمنتخبات الوطنية.
2: ثالث شباب الظاهرية في أكثر من موسم، الهدف التاريخي لنادي شباب الظاهرية، حققت جميع البطولات مع نادي شباب الظاهرية، شاركنا في البطولة العربية، انتقلت لنادي أهل الخليل، حققت معهم كل البطولات في فلسطين، شاركنا كمان بكأس الاتحاد الآسيوي، لعبت كمان مع نادي شباب الخليل، حققنا بطولة الدوري بدون أي خسارة، لعبنا ومثلنا فلسطين في كأس الاتحاد الآسيوي.
1: بموهبته وإصراره فتح أبواب الاحتراف الخارجي ليخوض تحديات جديدة ويثبت أن اللاعب الفلسطيني قادر على المنافسة والتألق في مختلف الملاعب.
2: لعبت مع المنتخبات الوطنية، منتخب الشباب، منتخب الأولمبي لحد المنتخب الأول، 28 مباراة دولية مع المنتخب الأول وسجلت 8 أهداف، وكمان شاركت في كأس آسيا مع المنتخب الوطني وكأس التحدي الآسيوي، كمان أخذنا البطولة وكانت أول بطولة لفلسطين، مثلت فلسطين خارجيا مع نادي الوحدات الأردني وكمان حسنية أكادير المغربي.
1: رحلة بدأت من الحلم وكبرت بالعمل والاجتهاد لتتحول إلى قصة نجاح تلهم جيلا كاملا من الشباب الفلسطيني الساعي لتحقيق طموحه رغم كل الظروف.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية FM.
3: صوتها عالٍ،

0: عطايا اف ام، الصوت الاجمل.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

تقدم الكاتبة والناشطة الأمريكية ميديا بنجامين في كتابها المعنون حرب الطائرات المسيرة القتل بالتحكم عن بعد والصادر عام 13 و2000 ميلادي قراءة نقدية لواحد من أكثر التحولات إثارة للجدل في الحروب الحديثة وهو استخدام الطائرات المسيرة في عمليات القتل عن بعد. وينطلق الكتاب من تجربة ميدانية بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان عام 2002 ميلادي حيث رأت المؤلفة عن قرب آثار الحرب على السكان المدنيين لتعود لاحقا وتدرس كيف تحولت هذه الحرب تدريجيا إلى نموذج جديد يعتمد على الطائرات المسيرة بدلا من الجنود على الأرض. ويركز الكتاب بشكل أساسي على الاستخدام الأمريكي للمسيرات في أفغانستان وباكستان تحديدا لتصف من خلاله كيف أصبحت هذه التكنولوجيا أداة رئيسية في تنفيذ عمليات اغتيال دقيقة تستهدف شخصيات يشتبه بارتباطها بجماعات مسلحة، لكنها تسببت في الوقت نفسه في سقوط ضحايا مدنيين وأثارت جدلا واسعا حول قانونية هذه العمليات. كما يناقش الكتاب البعد الأخلاقي والسياسي لهذا النوع من الحروب متسائلا عن مدى شرعية القتل عن بعد حيث يتم اتخاذ قرار إنهاء حياة شخص ما عبر شاشة في غرفة عمليات دون مواجهة مباشرة أو محاكمة واضحة. وتعرض الكاتبة أيضا شهادات من مناطق الصراع خاصة

في باكستان وأفغانستان لتوضح كيف يعيش المدنيون تحت وطأة تهديد دائم من السماء، وذلك في حالة من الخوف المستمر من ضربة قد تأتي في أي لحظة دون سابق إنذار أو تفسير. الرسالة الأساسية للكتاب هي أن حرب الطائرات المسيرة رغم تقديمها كحرب دقيقة وذكية تحمل تبعات إنسانية عميقة أيضا، وقد تخلق واقعا جديدا من العنف غير المرئي، حيث تصبح الحدود بين المقاتل والمدني غير واضحة، وبين العدالة والعقاب محل جدل دائم. ويعد الكتاب من أبرز الأعمال النقدية التي تسلط الضوء على الوجه الإنساني الخفي لحروب الطائرة المسيرة في القرن 21. أنصحكم بالاطلاع على هذا الكتاب لكونه أحد أوائل الكتب التي وظفت لشرح تفاصيل الطائرات التي تعرف بالمسيرات في عمليات الاشتباك والقتل، ناهيك عن دورها الأساسي في عملية توفير المعلومات للتقنيات المختلفة ورسم مساحات طبوغرافية عديدة، إضافة إلى استخدامها التقليدي في المناسبات بما يشمل الأفراح. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليج الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدا.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: رايق.

0: الساعة الآن 10:00 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.

تختلف الألوان وتتنوع الأغاني بين كنوز زمان ورونق اليوم. رايا ميكس أحلى ميكس على 99.7 FM.

رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين؟
2: ده لوني محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.

0: ماجي قد حلو.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.

أجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 11 مساء.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: رايا دوت بي أس، نافذتكم نحو فلسطين والعالم.
6: ادروا

سألوني لما واحد يشافوني كلهم سألوني لما

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي

على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل حمله الآن.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.